مشومي في الضيوضح رمادو فوق رمادي وهبريح لعبينا وبقى فين ما مشايتينا وهبريح لعبينا وبقى فين ما مشايتينا ومشت ايام وجت ايام ومشت ايام

بعدلي حب وأمان، ورموشها تدا شوية دارتني ألقت الحال.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحالك ما تعود مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحالك ما تعود

لهم سبح بها مشتاق القى حبيبه ولا مجروح ندى طبيبه ولا بسمة في عيون هيمة لغي الهوى

دبل الوراق لهم سبح بيا مشتاق يوقع حبيبه ولا مجروح نادى طبيبه ولا بسمة في عيون هيمة لغي الهوى.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: مستمعاتنا مستمعينا الكرام، كنرحب بكم في هذا اللقاء الأثيري ضمن سلسلة الاهتمام بالثقافة الحسانية، ونجد سعيدا أستضيف مرة أخرى ممنونا ومشكورا سي محمد الحسن أهل الصعيدي اللي هو نائب رئيس رابطة الشعراء الحسانيين بجهة الداخلة وادي الذهب، وأيضا مهتم بالثقافة الحسانية. سي أهل الصعيدي مرحبا بك.
3: مرحبا أحمد. مرحبا.
2: طيب، فاش كنذكروا الثقافة الحسانية وأنت أدرى مني سي أهل الصعيدي، هي ثقافة اللي ما شاء الله حافلة بالمبادئ الإنسانية وبالقيم الإنسانية اللي هي فاضلة رفيعة.
3: تمام.
2: نعم،
3: الثقافة الحسانية كما هو معلوم أحمد هي يعني الثقافة العربية. إلا قلنا عنها هي الثقافة العربية قاع واللي ما كذنه لأنها منشورة منها أنت.
2: نعم،
3: هذه الثقافة اللي هي يعني ثقافة تعرف يورثوها الأبناء من من من من من من, من الأوائل، يورثوها الأبناء من الأوائل، وحسب تنوعها وحسب ما كان بالبلاد. صحيح. كل بلد من الناس اللي يتكلموا بها عنده نوع منها ما هو عند الثاني.
2: صحيح، هذه كتميزه، عنده خصوصيات ثقافية. طيب، في هذا السياق سي أهل الصعيدي، أكيد من المواضيع اللي قد شفت في الشعر ديال

0: التوجيه ولا الحكم اللي موجودة في الأشعار الحسانية، وهي رفيعة جدا الحديث عن مواضيع كيف صلة الرحم، الدعوة لعدم أكل الغيبة والنميمة. ما هذا الجانب كيف تناولته الثقافة الحسانية مثل هذه القيم؟
1: زين حتى أحمد، هم الوصية هامة جدا على صلة الأرحام واجتناب النواهي والابتعاد عن أكل الغيب وإعطاء الوقار للجلساء والابتعاد عن الطمع في الأغنياء واعتبار الفقراء والسعي في تحصيل الحسنات والحذر من مكر الخلق وإعطاء الحمد والشكر لله عز وجل.
0: جميل. طيب، ما كرهت إلى عاد فيه قيفان ولا جانب شعري حساني كيتكلم على هذه القيم أو المواضيع اللي شرتي ليها السي أهل الصعيد؟
1: يقول واحد الشاعر من شعراء القدماء:
0: نعم،
1: حبيبك لا تقطع رحمه،
0: الله.
1: وانه ورعى لا تقتحمه، والغايب خلي له لحمه، والحاضر خلي له وقره،
0: الله.
1: لا تبغي حد على شحمه، ولا تكره حد على فقره، ولا تترك حسناتك يهلي للخلق، ولا تفلس مكره. شكرك وصيه حمدك لمن له الحمد والشكر.
0: الله الله، جميل اسكي حتى، والله هذا كلام حكيم جدا. طيب، فيه ايضا من المواضيع كتقول العرب في اقوالها: من دخل فيما لا يعنيه نال ما
1: سمع
0: يرضي.
1: سمع ما لا
0: وهذا في
1: يرضيه.
0: الحسانية كثرة الاخبار ان الشخص كيكون يدخل في شي امور لا تعنيه، واكيد
1: الله
0: ان فيه
1: الله،
0: قيفان اللي كتشير لهذا الجانب الاخلاقي.
1: تماما.
0: ايه،
1: يقول محمد عبد الله واللي في دار يرحمه، من اعظم شعراء الداخله، يقول: كثرت الاخبار مسطه وعقوبتها محقوره، لاهل الصنعات مرطه وتدير الناس اللوره. اشكالوا مره من ادم من جار جار من ادم جاوره، ساعه عليه الاداب وعاد لا يشكي منه ولا يشكي منه. قالوا له: نقول لك قاعد من الشعر ان شاء الله في الموضوع. قالوا قهوه طلع، قال له: جارك لا جار عليك بيك،
0: الله.
1: زل لا تطلق جارك، وإذا كلا ضرر زاد بيك ريح من إيدك وظفارك. ابني من راسك لا تعود تكال على بني جدود، عد راسك تم نفسك. ابني من راسك لا تعود تكال على بني جدود، إلا ما هي زينات تعود باللي غيرك تفخارك. أخلاطيك وهذه تعود يثبط طينك وحجارك. يقول رحمة الله عليه، يقول: مولي من غناه هو هذا، ما للحادث كون الصبر، ما على مسلعات وعلى عينه لا انجر به الرب من فاتن، الجر على العينين بد، لأنه في طريقي كنت بعد عجب عد بنا جا وشد علال وتولات، عضقني زاد منين شد الحيل ولي دمات، وقت نززنا بيض الله الخير ددري ولي وش دير، يتعد فرض التكفار الخير اللي نتيكم ماتن، حركة تجري وخرا تطير، واسبوع مات وفاتن، ومرار على قد ضاق ما تصبر الحبيب التفاك، ولو سعادة فضواك ما هو في دناتن. هو قط انتقل من بلاد تيرس، تيرس هذه هي البلاد الجميلة،
0: صحيح،
1: جميلة رؤيتها وجميلة ربيعها وجميلة
0: وملهمة أيضا للمبدعين والأدباء.
1: ترى الأرض كاع اللي في الصحراء اللي قط قال عليها شعر لا لا لا تيرس،
0: صحيح،
1: لا تيرس كاع،
0: صحيح، أرض ملهمة.
1: هي ملهمة.
0: جميل.
1: جاء يتخطاوا عليها أهل عمان وأربعة نعوذ بالله بدون أمطار، ولا تبقى زايدة، ما يبقى شيء فرق الحيوان. ومشى هو من هون وتكلموا عن السحاب شهر نواكشوط قبله، ونواكشوط تراب ما يتراب كثيرش، فيها جراد وفيها رياحط وفيها شي قالوا نيتي اغلب اللباس، وتخليك التراب وعاد تعرف عن حجرة ورد وتيرس. هذا يقول ذا الغنى، لان تيرس هذه، يقول واحد من هاو الشعراء يقول: تيرس من عاقب قال حد عنها عادت متنازله، فيها الشيخ وذاك بعد من اللي طر ينازله.
0: الله،
1: الشعر اللي هي ياسر ياسر ياسر ياسر.
0: جميل.
1: ايه، وورد جميله، ارض جميله، وردها ربيعها فيها النباتات الطبية،
0: أرض زينها مولانا رائع. إذا باسمكم مستمعاتنا مستمعي الكرام، أشكر ضيفي وضيفكم الكريم سي محمد الحسن الصعيدي، اللي دائما ما شاء الله عنده معلومات شافية وضافية اللي كتهم الثقافة الحسانية، فشكرا على إصغائكم.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: برامج إذاعة الداخلة في موسمها

Santa Claus!

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة
2: مع الشباب. برنامج يعنى بقضايا الشباب وإبراز طاقاتهم ومواهبهم. معكم مستمعتنا مستمعين الكرام في تنشيط هذه الحلقة أحمد العهدي، في البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيم أبي دار. مستمعتنا الكريمات مستمعين الكرام، سلام الله عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم في لقاء جديد عبر أثير إذاعة المملكة المغربية من الداخل. يقال إن الشعر ديوان العرب ولسان الوجدان ومرآة الروح، حين تعجز اللغة العادية عن البوح بما يختلج في الأعماق، وبين القصيد والشاعر حكاية عشق لا تنتهي، وبين الموهبة والشغف والطموح مسيرة تحتاج إلى الإبداع والمثابرة والإيمان بالكلمة المجنحة خيالا. وضمن هذا الأفق تبرز مسابقة أمير الشعراء بوصفها فضاء للاحتفاء بالشعر العربي الفصيح، ومنصة تلتقي فيها المواهب الشعرية القادمة من مختلف البلدان لتتنافس في رحاب الكلمة الجميلة وبلاغة التعبير. وبشرى طيبة وخبر سعيد أن من مدينة الداخلة حاضرة البحر والشعر والحرف الحساني الأصيل يطل علينا اليوم شاعر متألق اختار أن يحمل قصيدته إلى هذا المحفل الشعري العربي الكبير، والذي يعتبر من أهم المسابقات على مستوى الوطن العربي، وطبعا وأن يجعل من مشاركته مناسبة للتعريف بصوته الإبداعي المتميز وبالحضور الثقافي لمدينته الملهمة مدينة الجوهرة الزرقاء مدينة الداخلة. ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة الشاعر القدير عبد العظيم الحداوي، الذي خاض تجربة المشاركة في مسابقة أمير الشعراء 3 مرات خلال سنوات 22 و2000 24 و2026 و2000 في المواسم 10 و11 و12، حاملا معه أحلام شاعر شاب ولكنه كبير بشعره وبحلمه الإبداعي الذي يستشرف المستقبل. وأسئلة التجربة الأولى وأيضا ذاكرة اللقاء بالشعراء والجمهور ولجنة التحكيم، فضلا عن نصوص شعرية ولدت من رحم تلك الرحلة، فكيف كانت بدايته مع هذا المحفل الشعري؟ وما الذي أضافته إليه المشاركات المتتالية؟ وما القصائد والمقاطع التي كتبها هناك؟ وما الذي يخبئه المستقبل لهذا الصوت الشعري القادم من هذه المدينة الملهمة مدينة الداخلة؟ أسئلة وغيرها سنطرحها على ضيفنا في هذا اللقاء، الذي نأمل أن يكون رحلة ممتعة، وأكيد ستكون ممتعة في عوالم الشعر والتجربة والطموح. أهلا وسهلا بك الشاعر عبد العظيم الحيداوي، ضيفا عزيزا على أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة، وطبعا مرحبا بك بين مستمعينا ومستمعاتنا.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا شاكر جدا الأستاذ أحمد العهدي على هذه التقدمة وعلى هذه الدعوة الكريمة، وسعيدا أكون بين يديك مرة أخرى.
2: وأحييك. لماذا؟ لأنه رغم تعب الرحلة الطويلة والشاقة والمكلفة أيضا ماديا، أبيت لأنك تحضر بعد التحاقك بوطنك المغرب وبالمدينة التي استنشقت هواء واديها واد الخليج، فأحييك صراحة رغم أن التعب باد على ملامح وجهك،
3: لكن التعب يخفف عند رؤيتكم أستاذ والله، وعند رؤية هذه المدينة العزيزة.
2: مرحبا. قلت بأنك شاركت في مسابقة أمير الشعراء، هل عرفتنا بهذه المسابقة؟
3: نعم، بداية نحاول أن نقدم بابا للدخول إلى أمير الشعراء. فكما تعرف أنا، أمير الشعراء كانت من بين البرامج أو المسابقات التي أثرت في تجربتي بشكل عام أو خاص أو بشكل مباشر، لأن عندما كنت صغيرا كنت أجلس إلى التلفاز وأشاهد أمير الشعراء، أشاهد هؤلاء الشعراء الكبار أمثال تميم البرغوثي وجاسم صحيح وكريم معطوق وهؤلاء أهرام شعرية بالمناسبة، تدفقت شاعريتهم في برنامج أمير الشعراء في 2005 2004 2006 إلى غير ذلك. أنا كنت صغيرا آنذاك، ولكن كنت
2: مشروع شاعر للمستقبل.
3: كنت أجلس وأشاهد وأنظر وأقول يا سلام، يعني هؤلاء الشعراء الكبار بحق يعني. فكنت أحلم في يوم من الأيام أن أشارك في هذا البرنامج. وكما تعرف البرنامج هو برنامج إعلامي تصدره هيئة أبوظبي الثقافية تقريبا منذ 20 سنة، من 2006 تقريبا. وهذا البرنامج يتكون من الكثير من المراحل. في الأول يفتح باب التسجيل ليسجل الشعراء من العالم كامل، ثم يأتي الانتقاء الأولي، يختارون
2: ومبني طبعا على شروط
3: ومبني على الكثير من الشروط والمعايير، منها جودة القصائد، منها السيرة الذاتية، منها الاتصال بالشعراء والحديث إليهم، ثم يجتازون اختبارات. بعد ذلك عندما يختارون تقريبا 150 شاعر أو 200 شاعر يستدعون إلى أبوظبي حتى يشاركون في الإقصائيات. والإقصائيات أيضا تمر عبر مراحل، وهي مراحل كثيرة ومتنوعة، منها اختبارات كتابية، اختبارات شفوية، تقرأ القصيدة أمام اللجنة. وهنا أريد أن أتحدث عن هذه اللحظة الأساسية، هي قراءة القصيدة أمام اللجنة. عندما تقرأ النص الأول المشارك أمام اللجنة، هناك 3 أعضاء في اللجنة الآن، قديما كان أكثر من عضو، لكن الآن تقريبا منذ 2008-2009 أصبح 3 أعضاء. وبالمناسبة هذه الدورة كان معنا الدكتور محمد حجو من المغرب، عضوا للجنة التحكيم، ثم رئيس لجنة التحكيم الدكتور علي بن تميم من الإمارات، ثم الأستاذ سعد الدين كليب والدكتور سعد الدين كليب من سوريا، عضو لجنة التحكيم أيضا. فهناك
2: هذه شخصيات وازنة.
3: نعم، هؤلاء قامات نقدية كبيرة. ولا ننسى أن نذكر أن صلاح فضل مثلا وهو قامة نقدية كبيرة جدا، كان أيضا عضو لجنة التحكيم رحمه الله. ثم أيضا عبد الملك مرتاد من الجزائر كان أيضا في لجنة التحكيم، ومرت على لجنة التحكيم الكثير من الشخصيات البارزة في النقد والشعر إلى غير ذلك. هناك الإجازة إما بالإجماع وإما بالأغلبية وإما أنك غير مجاز. الإجماع يعني أن 3 أعضاء لجنة التحكيم أجازوك في النص، ثم بالأغلبية 2 وواحد لم يجزك، ثم عدم الإجازة هي أن لا يجزك أكثر من شخص في القصيدة. والحمد لله أنا في 3 مشاركات أجاز دائما، أجاز بالإجماع دائما، وأتأهل إلى المرحلة القادمة. لكن كما سنتطرق للبرنامج معاييره الغامضة والكثيرة وسنتحدث عنها إن شاء الله، ربما قد يلعب السن أيضا عنصرا مهما في
2: تكون عوامل أخرى.
3: صحيح، هناك عوامل لا نعرفها. صح. بعد ذلك تمر مرحلة الأربعين، يختارون 40 شاعرا، وأنا كنت في هذه السنة بالمناسبة.
2: هذا إنجاز مهم.
3: نعم، يستدعون 40 شاعرا ليمروا بمرحلة الارتجال.
2: والمدينة التي تحتضن هذا
3: في أبوظبي. نعم،
2: أبوظبي.
3: ومسرح شاطئ الراحة هو المسرح الذي يحتضن هذه التظاهرة منذ 2006-2005. فصراحة كانت أياما رائعة وكانت تجربة ممتازة جدا. قلت مرحلة الأربعين، بعد مرحلة الأربعين نحن اجتزنا اختبارا كتابيا واختبارا للارتجال، أن تكتب الشعر أمام اللجنة وأمام الجمهور في نفس الوقت في دقيقة أو دقيقتين أو ثلاث، أن ترتجل شعرا حتى يعرفوا أنك شاعر يعني.
2: صحيح.
3: فبعد مرحلة الارتجال نحن نعود كلنا إلى بلداننا، كان معنا شعراء من مصر، شعراء من العراق، شعراء من سوريا، شعراء من بغداد، شعراء من كل مكان في العالم، حتى الجنسيات أجنبية تشارك. العرب المقيمين في دول أجنبية يشاركون من أمريكا، من ألمانيا، من فرنسا إلى غير ذلك. فبعد 40 يعود كل الشعراء إلى وطنهم، وبعد شهر من الآن تقريبا شهر 11 ينادون على 20 شاعر. 20 شاعر سيقومون باجتياز المرحلة العروض المباشرة، واختيار العشرين كما قلنا، أنا دائما كنت أكون في الأربعين، لكن اختيار العشرين هي مرحلة أخرى بعيدة كل بعد عن الأربعين، لأن ربما تدخل فيها اعتبارات سياسية، ربما
2: معايير أخرى تعتمد.
3: نعم، لكن في الحقيقة تجربة أمير الشعراء من بين أهم التجارب التي يمكن لشاعر عربي أن يطمح للمشاركة فيها، لأن المساحة المعرفية مثلا التي تفتح، والأبواب الكثيرة التي تفتح، العلاقات الإنسانية والشعرية التي تفتح هي مختلفة وغير موجودة في أي مكان آخر أعتقد. وأنا شاركت في الكثير من التطورات الثقافية في المغرب وخارجها،
2: لكن أظن إنجاز كبير أنك تمثل مدينة الداخلة وبلدك المغرب.
3: نعم، يشرفني ذلك أستاذي في الحقيقة. وبالمناسبة وقعت هناك طريفة، هناك أنا كنت سأقرأ النص وقلت عبد العظيم الحداوي من صحراء المغرب، فطلع أن علي بن تميم يعرف الداخلة، قال لي من أين في صحراء المغرب، وأخبرته الداخلة فقال نعم أعرفها وربما زارها قبل هذا.
2: إذا لاحظ كيف أن مدينة الداخلة الحمد لله.
3: صحيح. لا مدينة الداخلة الآن أصبحت ترفرف في العالي أستاذي.
2: طيب، هل تتذكر المشاركة الأولى في هذه المسابقة سعد العظيم؟
3: نعم أتذكر، أعتقد أن المشاركة الأولى كانت تقريبا في سنة 2022، وأنا فقط هكذا.
2: كان في عمرك؟
3: كنت تقريبا 21 سنة.
2: إذن ربما كنت أصغر شاعر يشارك.
3: بالمناسبة أنا دائما أكون أصغر مشارك، أكون أصغر حتى عن الأصغر بعشر سنوات يعني.
2: جميل.
3: فالحمد لله يعني وفقت أنني أشارك في هذه التظاهرة منذ الصغر وفي ثلاث مرات على التوالي، وهذه كانت من التجارب الجميلة جدا. فالمشاركة الأولى كانت مختلفة لأنها كانت صعبة، تخيل أنا لا أعرف
2: لأول مرة
3: وأول مرة أخرج من الوطن
2: شاعر
3: أصلاً.
2: من مدينة الداخل أقصى جنوب المملكة.
3: صحيح، أول مرة أخرج من الوطن وأصعد الطائرة وأسافر 9 ساعات هذه الرحلة الطويلة وألتقي الناس والفندق، وهذه الأشياء كانت صعبة بالنسبة لي في الأول، لكن الحمد لله التجربة الأولى كانت تجربة موفقة. كنت أيضا في مرحلة 40 وأشاد بي الشعراء كثيرا وتعرفت على الكثير، وأعتقد أنها مهدت لكل ما سيلحق بعدها من تجارب شعرية جميلة.
2: صحيح، لأنك شاركت في ملتقيات أخرى.
3: نعم، بعد أمير الشعراء 2022 بدأت أشارك في المهرجانات وفي الملتقيات الأخرى، وبدأت أستدعى إلى الكثير من التظاهرات الثقافية، لأن صراحة كانت تجربة موفقة، وكانت هكذا بشكل من البراءة، وأنا ذهبت ألبس لباس مغربي يعني حتى أبرز هذه الهوية وهذه الأشياء، وكانت في الحقيقة تجربة ممتازة جدا، كانت تجربة رائعة 2022
2: بصراحة. ما أعتبرها مغامرة، لأن لأول مرة أنت في سن ديالك وتشارك في مسابقة اللي فيها فطاحلة شعراء.
3: صحيح.
2: نعرف من اليمن، من موريتانيا، طبعاً. من العراق، من سوريا، من تقريبا الوطن العربي ككل فيه شعراء،
3: وحتى السن قد يلعب دورا مهما.
2: لأن
3: الحمد لله
2: تحصل على لقب أمير شعراء من الاسم فقط ديال المسابقة.
3: صحيح.
2: تبين أن المنافسة تكون شرسة.
3: نعم،
2: وإن كانت
3: المنافسة تكون صعبة وشرسة، لكن أعتقد أستاذي أن مفهوم الفن عندي على الأقل أو كما أريده أن يكون بعيد عن مفهوم التنافس، هي منافسة ولكن منافسة جميلة ومنافسة شريفة
2: وتحفزك أكثر.
3: وتحفز وتدفعك تدفعك أنا مثلا أمير الشعراء دفعني للقراءة في الكثير. صحيح. من الأغراض الأخرى التي
2: وأخرج منك كل ما هو مدفون. صحيح. من طاقة إبداعية.
3: صحيح. وبالمناسبة نحن نشيد مرة أخرى بالأستاذ رضوان الرحالي وأوجه له تحية، لأنه هو الذي درسني العروض هنا في الداخلة، ووجدت أنني أكثر تمكنا.
2: شاعر كبير ما شاء الله عليه.
3: وجدت أنني أكثر تمكنا من العروض من شعراء كبار في 40 من عمرهم وفي 50، كنت أجد نفسي أكثر تمكنا وأنا ابن 21، لأن الأستاذ دور رحالي كان يقوم معنا بحصص مكثفة في العروض وفي
2: نادي ثريا.
3: نادي ثريا أستاذ كان أحدث رجة في الحقيقة.
2: ما زالت أنواره تضيء وبصراحة هو مدرسة لصناعة الشعراء، والدليل أن الأغلب من مروا من نادي ثريا بإعدادية بن طفيل طبعا تحت إشراف الشاعر الكبير والأستاذ سي رضوان رحالي، فهم اليوم شعراء كبار بصراحة. صحيح. كين الأخ ديال، كين ربما ذكرني بعض الأسماء،
3: عبد اللطيف سكوات أيضا هذا صديق جميل وشاعر رائع، وهناك أصدقاء أيضا من تجربة طنطان. الأستاذ رضوان كانت لديه تجربة في طنطان ثم تجربة هنا، وهناك الكثير من الأعضاء الذين تميزوا أدبيا وعلميا وفكريا بسبب هذا النادي الجميل، والذي نحرص إن شاء الله أن نتمم هذا الجهد وأن لا ننساه إن شاء الله.
2: أكيد أكيد. طيب سي عبد العظيم، أظن بأنك ذهبت من الداخل وأنت تحمل عديد من قصائدك وأحلامك في كتابة الشعر. حينما كنت في الإمارات العربية المتحدة وشاركت في المسابقة، ما هي القصائد التي كتبت أو نظمتها حينما كنت تحضر أو تشارك في المسابقة؟
3: نتحدث عن آخر
2: إذن دورة. أتيت بالجديد
3: والسفر باعث كبير على الكتابة في الحقيقة. أنا عندما وصلت، نتحدث عن آخر تجربة مثلا، عندما وصلت إلى هناك شعرت أن علي أن أكتب قصيدة. فكنا في فقرة التصوير وكنا نصور، وكنا سنتحدث عن علاقة الدول التي أتينا منها بالإمارات. فقلت ارتجالا، أخذنا 5 دقائق هكذا لنرتجل، وقلت سلام على الشرق مذ أشرق، سلام على الشرق مذ أشرق، تضيق السماوات إن حلق، أبو ظبي تفتح أبوابها لأدخل منها فمن زورق، هنا الشعر يجتذب المنتأى ويشتاق للملتقي الملتقى، خليج يراودني عمقه فكم أشتهي الآن أن أخرق، فللشرق أن يستريح قليلا وللمغرب الآن أن يشرق. فكل
2: سلام.
3: أصدقاء
2: على صدقني لو كنت عضو لجنة التحكيم لأجزتك على هذه الأبيات، وبالخصوص أنها مرتجلة. صحيح. ونابعة من الوجدان الصادق.
3: فالطريف هو أن فللشرق أن يستريح قليلا وللمغرب الآن أن يشرق، هذه علقت على لسان كل الشعراء.
2: جميل.
3: أسموني بها يعني.
2: رائع. وهذا يدل على أنك تمتلك هذه الشاعرية التي تسكنك شغفا وعشقا وأيضا إبداعا، فبصراحة أنا أحييك سي عبد العظيم، وبالخصوص أنك مثلت مدينة الداخلة وشرفت بلدك المملكة المغربية. نعم. وأنت صغير السن أو من أصغر المشاركين في هذا.
3: نطمح إن شاء الله أن تتم مناداتي للعشرين لأكون في الحلقات المباشرة إن شاء الله، وإن لم يكن فما زال هناك الكثير من السنوات. أعتقد التقيت بالأستاذ كريم معطوق، وهو أول حامل للقب أمير الشعراء في الموسم الأول، وجلس معي هكذا كثير، ومن الإمارات. إماراتي. جلس معي هكذا كثير حتى أنه أهداني ديوانا بالمناسبة، لدي ديوان قصائد.
2: أتمناه فاء الخير إن شاء الله.
3: قصائد من واد عبقر. وقال لي يا أخي والله، قال لي والله أنت لازلت هكذا حديث السن، ولو كنت منك يعني لكنت أجلت موضوع التأهل للحلقات المباشرة حتى أشارك في الكثير من الدورات الأخرى وأستمتع بهذا.
2: ودي شهادة عندها قيمتها. صحيح. أيضا وهذا اعتراف مهم بصراحة.
3: كما قلنا تبقى تجربة إن شاء الله، وستكون لدينا الكثير من التجارب إن شاء الله القادمة، خصوصا في الشارقة، حتى أنني أطمح يا أستاذ أن نقوم بمشروع إن شاء الله مشترك مع الشارقة هنا في الداخل، لأن كما تعرف الشارقة، هيئة الشارقة، دائرة الثقافة في الشارقة أصدرت برنامج بيوت الشعر، وكل دولة عربية فيها بيت شعر. صحيح. والمغرب استثناء لأن فيه بيت شعر بمراكش ودار الشعر بتطوان. وبمناسبة هذا التنوع الجغرافي والثقافي كذلك نطمح إن شاء الله أن تكون لدينا دار الشعر أيضا بالداخل، والتي تمتلئ مثلا من أقادير إلى الداخل وتهتم بالشعر الحساني، وكما تعرف الداخل والصحراء تزخر بالفنون الكثيرة إن شاء الله، فربما إن شاء الله يكون لدينا هذا الهاجس ونشتغل عليه في المستقبل.
2: طيب، أريد أن أستغل فرصة تواجدك، وإن كان ممكن أن تتحفنا وتمتعنا ببعض القصائد اللي سواء شاركت بها في الإمارات العربية المتحدة أو تقترحها على البرنامج، وبها إن شاء الله نختم قبل أن نعطيك كلمة ختامية. إذا كان ممكن أنك تتحفنا وتمتعنا بقصيدة من قصائدك، وبالخصوص إن كانت تلك التي شاركت بها في مسابقة أمير الشعراء، ونحن نعرف أن هذه المسابقة ليست متاحة لأي كان ولو يكون شاعرا، لأن فيه معايير ومقاييس اللي هي معروفة على صعيد الوطن العربي من طنجة من المحيط إلى الخليج، مشاركة تكون طبعا وفق مقاييس صارمة جدا. إذن تفضل.
3: صحيح، شكرا لك أستاذي العزيز. أنا أقرأ هذا النص الذي أسميه الخروج من الجبل، وبالمناسبة شاركت بهذه الدورة ونال الإجازة بالإجماع. الخروج من الجبل. هذا الضباب المحض، هذا الضباب المحض أصبح واضحا، فمتى تعيد إلى الكلام ملامحا؟ هي رمية النرد القديمة، يا ترى هل كنت فيها خاسرا أم رابحا؟ لك في مقام الغيب معنى، فاحترق وردا لتصعد للخيال روائحا، واذبح قرابين المجاز ولا تقل شيئا، فإن الصمت صار مذابحا. أزل الحجاب عن الحقيقة عاريا، وادخل إليها غازيا لا فاتحا، كي تبلغ الكأس الزلالة، ستحتسي من أبعد الأمواج كأسا مالحا. هي صهلة أخرى وتدرك أن ما قد فات لم يكفي الحصان الجامحة. من لا نهايات الكلام تفجرت كل الحروف، وكنت حرفا صادحا، عد للبداية همسة أولى، تجد أن الخواتم قد تكون فواتحا. ما زلت لحنا في الربابة غارقا، وتظنك الأوتار لحنا سابحا. كسر قيودك في المدائن، زهرة تحتاج كي تخضر غيما سائحا، وافتح فؤادك كالمطار، ليلتقي فيك الجميع معانقا ومصافحا. وامدد يمينك لليسار، وكن مع الغرباء لوحا أبيضا متسامحا، واخلع جدودك في القصيدة مثلما قد يخلع النهر العنيد نصائحا. اخرج من الثأر القديم مخاصما، وادخل إلى العرس الجديد مصالحا، واعزف على إيقاع نبضك هادئا، كي لا تصير المطربات نوائحا. يا ابن الخسارات التي نزفت هوى وقصائدا ومشاعرا وجوارحا، يا طالما راقبت عمرك خائفا، حتى رأيت الورد شوكا جارحا، فسدت معانيك العصية، فابتكر من أرهف الأشياء معنا صالح.
2: لا فضفوك أظن بعد هذا الشعر الجميل الأنيق، وهذا تعبير العميق إبداعا، لا كلام بعدها، لأن كلام جميل جدا.
3: أكرر وأقول أن الحديث دائما إليك مثل ما كان يقول نزار سجادة فارسية، كلها جمال وكلها تفاصيل وكلها إبداع. شكرا لك أستاذي، وهذه شهادة أعتز بها كثيرا. شكرا على الدعوة الكريمة، وشكرا على تجديد اللقاء دائما، وأن نلتقي دائما على أثير إذاعة الداخل إن شاء الله. شكرا للأصدقاء والمستمعين الكرام في كل مكان، وأرجو لكم صباحا سعيدا.
2: إذن مستمعاتنا الكريمات، مستمعي الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذا اللقاء الماتع الرائع الذي فتح لنا نافذة على تجربة الشاعر الكبير عبد العظيم الحداوي وعلى رحلته مع مسابقة أمير الشعراء بما حملته من محطات وذكريات وما أتاحته له من فرص للاحتكاك بالتجارب الشعرية المختلفة وتوسيع آفاق حلمه الإبداعي. لقد أكدت لنا هذه المحاورة أن الشعر ليس مجرد أبيات تكتب أو قواف تنتظم، بل هو رحلة مستمرة في البحث عن الذات واكتشاف العالم وتحويل التجربة الإنسانية إلى كلمات تسكن الذاكرة والوجدان ومن الداخل. المدينة التي تتعانق فيها زرقة البحر مع امتداد الصحراء، نتمنى لشاعرنا الذي نفتخر به على مستوى جهتنا جهة دخل وادي الدهب وعلى مستوى الوطن نتمنى له مزيدا من التألق والعطاء، وأن تظل قصيدته شامخة بل جسرا يصل صوت المدينة بفضاءات الشعر العربي، وأن تحمل خطواته القادمة آفاقا أرحب من الإبداع والنجاح. شكرا جزيلا لك شاعرنا عبد العظيم الحداوي على حضورك وتقاسم تجربتك وإبداعك مع مستمعات ومستمعي إذاعة الداخلة الجهوية. طبعا هذه فرصة نسيت أن أسألك عن الآتي، مشروع عبد العظيم الآتي.
3: نعم، هي فرصة لنتحدث إن شاء الله في القادم. أنا في الحقيقة أعمل على أضيف اللمسات الأخيرة لإصدار أول بعنوان حريق أول في الخيال، وأريد له أن يمر عبر بوابة الشارقة للإصدار الأول، ربما أشارك هذه السنة، ربما أؤجل الموضوع إلى السنة القادمة. وهذا الديوان سيكون إن شاء الله بمثابة 15 قصيدة، في كل باب 5 قصائد، هذه القصائد لديها امتدادات في الفنون الأخرى، علاقة الشعر بالسينما، بالكاليغرافي، بالرقص مثلا، بالموسيقى وبالكثير من الأشياء. فأعتقد أنه مشروع ضخم يحتاج الكثير من الدعم، يحتاج الكثير من المساندة، لكن إن شاء الله سيكون في الصحة.
2: نعم إن شاء الله. إذن إلى أن نلتقي في موعد إذاعي جديد، دمتم مستمعين الأماجد أوفياء للكلمة الجميلة وللشعر الذي يمنح الحياة مزيدا من الجمال. شكرا على حسن إصغائكم والسلام عليكم.
4: مع الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب وإبراز طاقاتهم ومواهبهم.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
2: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة، غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة، برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات. إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: حديث المجلس العلمي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اصطفى من خلقه عبادا يحبهم ويحبونه ويأمرهم فيطيعونه وينعم عليهم فيشكرونه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد أعظم العباد لربهم محبة، وعلى آله وأصحابه الذين يحبهم الله ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الإنسان بفطرته محب وأسير لمن أسدى إليه إحسانا، ويكون الحب أشد عندما تعظم النعم، وأعظم النعم النعم الباقية التي لا تنفد ولا تبيد ولا تعد ولا تحصى، وهذا النوع من النعم لا يجده البشر إلا في خزائن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه النعم تستوجب الشكر، والشكر الحقيقي يترجم في صورة أمل. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وحب الله من أعلى المنازل التي تحرك الإيمان في القلب وتزيده قوة، وهي روح الإيمان والأعمال، فإذا خلت القلوب منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه. فمحبة العبد لله تعالى وفق ما جاءت به الشريعة من أعظم العبادات القلبية، بل هي أصل دين الإسلام، فبكمال الحب يكمل الدين وبنقصه ينقص. فأعظم الخلق دينا أكملهم حبا لله تعالى مع الإتيان ببقية الشرائع والخوف من الله تعالى والتعظيم والذل له. والمحبة الإيمانية التعبدية الخالصة لله تعالى هي عمل قلبي تشهد له الأقوال والأعمال والأحوال، ولهذا امتحن الله قوما ادأوا محبته وطلب منهم أن يقيموا البرهان القولي والعملي على دعواهم، فقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فأمرهم أن يقيموا البرهان على المحبة، وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ونبههم على فوائد المحبة، وهي حب الله لمحبيه ومغفرة ذنوبهم وأن يمن عليهم بواسع فضله. والصلة بين الحب والإيمان هي صلة النتيجة بالمقدمة، فمن كان مؤمنا كان محبا، قال عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. ومن الأسباب الجالبة لحب الله تعالى التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض، لما في الحديث القدسي أن الله تعالى قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ثانياً، إيثار ما يحبه الله على ما تحبه نفسه، بحيث يؤثر طاعة الله على هواه، قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. مجالسة أهل الخير والصلاح الذين يتحقق بمجالستهم لين القلب ومعرفة قدر النعم وشكرها، والنشاط في الطاعة والانكفاف عن المعصية. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. جعلنا الله وإياكم من خاصة أوليائه وأحبابه الفائزين برضوانه وجزيل ثوابه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
2: حديث المجلس العلمي.

0: واخدك اتهنيها ابكي بكي الشمع واخدك اتهنيها
1: ايديكم يلا

حق العظامة وخيار الخلة حوى ودا ما منه ملّ

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره.

لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإضفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة، نعيمة أبيدار. مستمعاتنا الكريمات، مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم، طبعا سائلين الله لكم كل اليسر والخير ويشرق أوقاتكم بنور المعرفة وجمال البيان. موعدكم يتجدد مع نافذتكم اللغوية إشراقات لغوية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، حيث نصافح لغتنا العربية في بهائها وننصت إلى أسرارها ونضيء بعض دروبها ونقف عند كلمات قد نستخدمها كل يوم دون أن نتأمل دلالاتها الدقيقة أو ننتبه إلى ما بينها من فروق لغوية دقيقة. فاللغة الضاد أو اللغة العربية ليست مجرد كلمات نتداولها، بل هي هوية تنطق وذاكرة تنبض وجمال يتجدد كلما أحسننا الإصغاء إليها وأتقننا التعبير بها. فلنفتح معا بمشيئة الرحمن صفحات لغتنا الجميلة ولنصحبكم في رحلة أثيرية نرجو أن تضيف إلى معارفكم إشراقات في مجال المعرفة اللغوية وإلى ألسنتكم فصاحة وإلى أقلامكم دقة وبيانا. أحييكم وأحيي وفاءكم لهذا الموعد الأثيري المتجدد كل أسبوع.

توصل البرنامج من المستمع الكريم نور المتوكل مغربية مقيمة بديار المهجر ببلجيكا بمساهمة استهلتها بأبيات شعرية حكيمة قال فيها ناظمها إيليا أبو ماضي. كن بلسما إن صار دهرك أرقما، وحلاوة إن صار غيرك علقما. إن الحياة حبتك كل كنوزها، لا تبخلن على الحياة ببعض ما. أحسن وإن لم تجزى حتى بثنى، أي الجزاء الغيث يبغي إن هما. من ذا يكافئ زهرة فواحة، أو من يثيب البلبل المترنما؟ عد الكرام المحسنين وقسهم بهما، تجد هذين منهم أكرما. وختمت المستمع نور المتوكل مشاركتها بطرفة لغوية قائلة من الجمل الطريفة التي تفهم بمعنى خاطئ قولنا في جملة من الأدب أن تأكل المرأة حذاء زوجها، فقد يستغرب البعض من هذا التعبير، والمعنى الحقيقي ليس أن تأكل حذاءه الذي يلبسه، بل معناها أن تأكل وهي بجانبه. ومن هذه الكلمة محادات. وأفتح قوسا هنا مستمعين الأعزاء لأشير إلى أن اللهجة المغربية الدارجة تستعمل كلمة حداء بمعنى قرب أو بجانب. وتضيف المستمع الكريم نورة قائلة كلمة حذاء في اللغة العربية لها معنيان، المعنى الأول بمعنى الحذاء المعروف أي النعل الذي نلبسه في الرجل، أما المعنى الآخر الثاني فهو معنى بجانب وبمحاذاة بالقرب من، لذلك يقال في اللغة جلست حذاء أخي أي جلست بجانبه. إذن المعنى الصحيح للعبارة المدرجة من الأدب وحسن العشرة أن تأكل الزوجة بجانب زوجها وليس بعيدا عنه، وهذا فيه مودة وألفة وسكينة. إذن هي مجرد طرفة لغوية ذكية يضحك منها الناس في الأول، لكنهم عندما يفهمون المقصود الجميل فعندئذ تصبح الأمور عادية. وطبعا نشكر الأخت الكريمة على مساهمتها واهتمامها باللغة العربية رغم تواجدها في ديار المهجر ببلجيكا.

وكعادتها طبعا. واللحظة مستمعتنا مستمعين الكرام، ضمن هذه الحلقة أبت

0: مستمع الكريمة الأستاذة ميدان التروزي إلا أن تغني محتوى البرنامج بمساهمة ضمنتها ممنونة تسجيلها الصوتي عبر هذا الشريط. وطبعا نعتذر لمستمعينا لأن نحتفظ بصوت الشريط كما جاءنا في أصله ومن المعني. إذن نستمع للأستاذة الدكتورة ميدان التروزي.
1: سعيدة غاية السعادة أن أتحدث ميدان التروزي حاصل على شهادة الدكتوراه في الأدب العربي. أود أن أشارك في البرنامج القيم إشراقات لغوية لمهده ومقدمه مشكورا السيد الأستاذ أحمد العهدي. في مجال التصويبات اللغوية أساهم بما يلي: لا تقل ينبغي علينا وقل ينبغي لنا، لأن الفعل ينبغي يتعدى باللام وليس بعلى. قال تعالى في محكم كتابه: وما ينبغي لهم وما يستطيعون، صدق الله العظيم. لا تقل ردخ للأمر وقل أذعن للأمر، لأن ردخ بمعنى كسر الشيء اليابسة أو أعطى قليلا، يقال ردخ رأسه بالحجر أي ضربه وكسره. لا تقل دية بتشديد الياء وقل دية بكسر الدال وتخفيف الياء. والدية هي المال الواجب بالجناية على النفس أو ما دونها وتجمع على ديات. لا تقل كلمة تنويه بمعنى تنبيه وقل تنبيه، لأن تنويه معناها الإشادة والمدح، يقال نوهت بالقصيدة أي أشدت بها. لا تقل الاتجار بالمخدرات أو بالبشر بهمزة قطع وتخفيف التاء، وقل الاتجار بوصل الهمزة وتشديد التاء، لأن الاتجار كاتحاد مصدر الفعل التجر بمعنى تجر. لا تقل نسو بفتح السين وقل نسو بضم السين، لأن يعني الماضي المنتهي بياء إذا اتصل بواو الجماعة حذفت ياؤه وضم ما قبلها، مثلا نسي نسو، بقي بقوا، لقي لقوا. لا تقل مشوا بضم الشين وقل مشوا بفتح الشين، أن الماضي المنتهي بألف إذا اتصل بواو الجماعة حذفت ألفه وبقيت الفتحة على ما قبلها، مثلا مشى مشوا، التقى التقوا، اعتدى اعتدوا. وأختم مساهمتي راجية من العلي القدير أن تروقكم بهذه الأبيات: تعلقت بالأسباب دون مدبر فقطعها بي فانقلبت إلى خسري، ولو أنني استغنيت بالله وحده عن الخلق لم أحتج لزيد ولا عمري، فيا واسع اللطف الخفي تولني بلطفك واشرح سيدي بالرضا صدري، وألبس حما ذلي بعزك عزة، واسدل علي الستر يا مسدل الستر، ولا تمتحني فالورى بعظيمة يضيق بها ذرعي ويفنى لها صبري.

0: وكعادته وفيا للبرنامج ساهم المستمع الكريم الكاتب الروائي والأديب والشاعر نور الدين اليعقوبي من الرباط بشريط ضمنه تسجيله الصوتي جاء فيه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يشرفني أنا محمد ساجدي من المدينة الجديدة أن أشارككم في هذه الحلقة بتأمل آية قصيرة من سورة يوسف، لكنها تختزن مشهدا إنسانيا عجيبا وتفتح لنا نافذة واسعة على أسرار اللغة وعلى معنى

القيمة الحقيقية للإنسان. يقول الله سبحانه وتعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. تأملوا المشهد. يوسف عليه السلام، ذلك الغلام الذي كان بالأمس ابن نبي وحفيد نبي ومن بيت النبوة والكرامة، أصبح في أعين بعض الناس سلعة تعرض وتشترى. عند حافة البئر تبدأ رحلة عجيبة، قافلة تمر وأيد تمتد إلى قاع البئر، وغلام ينتشل من الظلمات إلى ظاهر الأرض. لكن المفارقة العجيبة أن خروجه من البئر لم يكن نهاية المحنة، بل بداية فصل جديد منها. وما إن صار في أيديهم حتى جاءت الكلمة القرآنية المدهشة: وشروه بثمن بخس. والعرب تستعمل شراء بمعنى باع، وتستعملها كذلك بمعنى اشترى، والسياق الذي يحدد المراد. وهنا تأتي روعة التعبير القرآني بثمن بخس، والبخس هو النقص، أي ثمن ناقص عن القيمة الحقيقية. وكأن القرآن يقول لنا: لقد كان يوسف عليه السلام عالي القدر، لكنهم دفعوا فيه ثمنا بخسا. وهنا تبدأ الرسالة التي تتجاوز حدود القصة إلى أعماق حياتنا. فكم من جوهرة مرت بين أيدي الناس فلم يعرفوا قيمتها، وكم من إنسان عظيم ظن الناس به الناس ظنا صغيرا، وكم من صاحب موهبة أهمل، وصاحب علم لم يقدر، وصاحب قلب طيب جوزي بالجحود. لكن قيمة الشيء لا تتحدد دائما بما يدفعه الناس فيه، بل يأتي التعبير الأكثر إيحاء: دراهم معدودة. لم يقل أموالا كثيرة ولا ثمنا عظيما، بل دراهم معدودة. والتعبير هنا يرسم لنا صورة الرخص بألفاظ قليلة: شيء قليل حتى إنك تستطيع أن تعده. والقرآن لا يكتفي ببيان قلة الثمن، بل يجعلنا نكاد نراه أمام أعيننا، دراهم تنتقل من يد إلى يد، محدودة قليلة. لكن انظروا إلى المفارقة الكبرى: ثمنه عندهم دراهم معدودة، ومكانته عند الله مقدرة ومعلومة. ثم تأتي خاتمة المشهد: وكانوا فيه من الزاهدين. والزهد هنا ليس فضيلة في حقهم، فالمراد أنهم لم تكن لهم رغبة حقيقية فيه، ولم يقدروا شأنه، فباعوه بثمن قليل. وتأملوا دقة القرآن، لم يقل وكانوا زاهدين فيه فقط، بل قال من الزاهدين، وكأنهم كانوا من فئة الذين لا يرون في يوسف قيمة كبيرة، ولا يتطلعون إلى الاحتفاظ به. يا لها من مفارقة! الذين رأوا غلاما رخيصا كان الله يعده لمقام عظيم، الذين رأوا عبدا يباع كان القدر يسوقه نحو مصر، الذين نظروا إلى اللحظة كان الله يدبر المستقبل. وهنا تتجلى واحدة من أعظم وسائل من أعظم رسائل سورة يوسف: لا تحكم على قصتك من فصلها الأول. فيوسف في البئر ليس هو يوسف في القصر، ويوسف المستضعف ليس هو يوسف العزيز، والغلام الذي بيع بدراهم معدودة سيأتي اليوم الذي يقول فيه لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم. أيها المستمعون الكرام، كم مرة ظن الإنسان

0: أين سيكون القصر؟ قد يضعك إنسان في مرتبة صغيرة لأن نظره محدود، لكن الله قد يخبئ لك من الفضل ما لا يخطر لك على بال. ولكن علينا أن نفهم الرسالة بتوازن. ليس معنى ذلك أن كل من انتقدنا ظالم، ولا أن الإنسان لا يحتاج إلى مراجعة نفسه، بل المعنى: لا تجعل حكم الناس النهائي عليك، ولا تجعل ثناءهم مصدر قيمتك الوحيد. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع الشكر التام لمعدي هذه البرنامج سيدي محمد العدي، وإلى أن نلتقي أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
1: محمد أشرف الأعراب.

صادق الأقوال والكلم، محمد ثابت الميثاق حافظ محمد طيب الأخلاق والشيم محمد.

0: محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق ندين به محمد مجملا حقا على علم محمد ذكر راح محمد شكره فرض على الأمم محمد زينة الدنيا بهجتها محمد.
1: أذكركم مستمعتنا مستمعين الكرام أنكم ما تزالون في الاستماع لمحتوى مضمون برنامجكم إشراقات لغوية الذي يسعدنا غاية السعادة أنكم تتابعونه عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. وتوصل البرنامج عبر ظرف بريدي من المستمع الكريم سليمان رشدي بحي الرياض بمكناس بمساهمة مشكورا على اهتمامه بالبرنامج.

مستمعاتنا الكريمات، مستمعينا الأفاضل، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الإشراقة اللغوية بعد رحلة جديدة في رحاب لغتنا العربية الجميلة، لغة القرآن الكريم ووعاء ثقافتنا وجسر تواصلنا عبر الأجيال. نأمل وأملنا فيكم بعد الله كبير أن نكون قد أضفنا إلى رصيدكم المعرفي اللغوي فوائد، وإلى ذائقتكم اللغوية متعة، وأن تكون كلمات هذه الحلقة قد تركت في نفوسكم أثرا طيبا، وفي أذهانكم سؤالا يدعو إلى مزيد من البحث والاكتشاف. وتذكروا مستمعين الأماجد، تذكروا دائما أن

عناية باللغة ليست ترفا فكريا، بل هي عناية بالفكر وصيانة للمعنى وارتقاء بالتواصل. فكلما استقامت العبارة اتضحت الفكرة، وكلما ازددنا معرفة بلغتنا ازددنا اعتزازا وفخرا بهويتنا، إلى أن نلتقي في إشراقة لغوية جديدة. تقبلوا أطيب التحيات وأصدق المتمنيات من فريق البرنامج عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. دمتم وفيات وأوفياء للغتنا الجميلة، معتزين بجمالها، حريصين على سلامة التعبير بها. شكرا على حضوركم، شكرا على وفائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية.

0: مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإضفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.

الشريف إذا تقودها ذبيها تشفي السقيم سقيم من الأكدار من الأكدار والحزني ذبيها تشفي السقيم من الأكدار من الأكدار من الأكدار الأكدار والحزن ما درى لو رددت

فذاك الحسن بدوني فذاك الحسن بدوني.

اسكي حتى هذا اللي قالت قرمي زين حتى وملان من الزاي وظهر عن مولاتي متنهولة. شكرا قرمي. الله الله لا إله إلا الله. حبذا جبل الريان من جبل جبل الريان من جبل وحب

حبذا نفحة من يمانية تأتيك من قبل الريان الريان الريان أحيانا. فقلت يا سعدي ويا أملي اسمعيني جزاك جزاك الله إحسانا. إن العيون التي في طرفها حور إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيينا يحيينا قتلانا يصرعن ذا اللب حتى

مقصد الأوزان والرداته الزيني قلاب التيرس والزوان وانا زاد وشيات خرين قلاب التيرس والزوان وانا زاد وشيات خرين اسكدوه

وقت ما رأيت لي حشدي وهدي في القبدة بعدوني وقت ما رأيت

0: Olayla. Gayr
1: يلا لي معود

0: かぶむき始めました。首は
1: شالوا على بدأ

صداتي هو مرسل الحس من اللي مقنين بابا قنا وقال شيء وقال شيء وقال شيء.

عليك يا قرمي مارد. عاد عاد عاد القيم دماج. دماج عقاد

次来是。

يفرحونك، انا كدا ومعايا عزو يا قروي.

0: حد بهون بعخيرو
1: يحس شامل الدين وسط
0: يا كون انت يا

تطفي ولا دع.

مالي على حملها يا مالي على حملها يا حملها يا حملها يا

راح نقدموا لكم الشاعر الفنان صاعد الشاب المعروف رشيد والمحمد سالم والميداح يتفضل مشكور معاه قرمي من سيداتي واللابو.

اندمیت بذكر سليمة يا سليمة والربا بوجه اندمي

اله الا الله. ويشي حري قازي يا قاره والله ما نرقد ما جاني مباره. ويشي

حسقنا ونان حسقنا ونان ونان ونان حسقنا ونان حسقنا ونان عندك غمبارة اللي جننا خلنا نوام ويش وحر وغازي يا

أنا قطب من قبلي ومن هو من بعدي ومن هو في دهري وذا الهزل والهدي ولست أحاكي للأنام بفضلهم وللخوذ والأقطاب والعدي والحدي وأجلسني ربي بمجمع قطرهم ليسدر ذا سدري وأنير ذا وردي وشاهدت عرش الله عرش الله

والفرش بالمجد لقيت بالأقلام من بعد أخذها ومن بعد ما سمع الصريح بلا جهد ومن كان ذا كشف يصدق قولي ومن كان في الأعمى يضل عن القصد فيا ناشد قولي يا ناشد قولي إياك أن تخاف وإياك فحسبي الإله بلا ضدي فصدق ولا تخشى ورائي.

سر الكون والأمر مختف وأمر يا أمر الله مذ كان أمر جاهل.

لبست ودرك وياني تطرى حقيقتي ويقص في المولى تراني يا فانية وروحي يا روح الكوني فزت بنصرها.

تضحك الأنوار وفاض سرها هنا تظهر الأنوار من سر سرية إذا أكمل الأقطاب في كل مشهد.

شمس الحق شرقا ومغربا وإلا بحمد الله في مغرب الشمس دعوتك للأولاد ولأهل والنفسين وللصحب والأحباب ولقطر وللنسين فكل قولا نامي حقيقة كلية في المعنى وكلية في الاسي وكلية شابعات في الأمور كلها وخو خاطري مني إليك وكنيسي ليصبح في ظلي أمانا تراقيا أمينا ومحفوظا.

وكلي في المعني وكلي في الحسن وكلي يا شارع من أموري كلها وقت خاطري مني إليك وكن أنسيب لأصبح في ظلي أمانة راقيا أمينا محفوظا أدائكم كما يبسو منا ومحفوظا أدائكم كما يبسو ويا رب حقق منا برجاءنا وعما جميع الخيف بطيق والبيت وإنك شمس الحق.

كلية قبل تناوي حقيقتان، فكلية في المعنى كلية في الحسب، فكلية شارع في الأمور كلها، وقت الخاطر مني إليك وكن إسي لأصبح في ظلي أمانا تراقيا أمينا محفوظا، أدائكم كما يمسي منا ومحفوظا، أدائكم كما يمسي. ويا رب حقق منا برجاءنا وعما جميع الخير.

أمني بشيء سواكم إذا الرمزي وما لي في دومي وما لغيركم أحل إليكم فيه بالقلب والنسي وما لي في اليمين وما لغيركم أخت خاطري مني إليك وكن إنسي لأصلح في ضدي جمالا تراقيا من المحفوظ أدائكم كما يمسو من المحفوظ أدائكم كما يمسو ويا رب حقق منا برجانا أما جميع الخير بالضيق والبسي.

تبقى محقق.

الفاش ورت انتو وانتو محور وقلت من احلاكم من اصفرار شفتك شهوة فبادت بيا واظري بيا كثرت الاخبار قمزتك قمزي يا حي وفضل صيدك فات شدار وجو حمار.

0: الصلاة.
1: هلا هلا هو ما تمنع لي منها محال أربع مسائل لجنيت شيف تجبرتو والتحجان وقويف وطلع من البتيت يا غير تقدر تشمر فيا وتقدر تدعي زاد عليا وعساسك ذوك اللي فيا الا وصيهم وقت مشي وتقدر تمشي بها يا شور البادية وقت بغيت يا غير لا كل الويه قدرنا قاليها جيت ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجني شفت جبرت وتحجال وقويف وطلع من البتيت وتقد تم معاك سني وفروق عنادي دحسني وتقد مليت أحبسني مني للحاكم لا شكيت وتقد بسيف تخامسني ما قاع شكيت ولا هديت يسوء يا غير مأنسني دخلي عوداني قد الريت ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجني شفت جبرته وتحجال وقويف وطلع من البتيت وتقدم اللي زاد تقول إنك بيك الغير مغسول وإنك في الله قلاك بصوت حاصل وعلى بيتك عالسيد غيران لعقك والحصول والغيرة والعسى للبيت صابرهم بي صوع الموت فعلا نقد اللي وسيت ما تمنع لي منها محال أربع مسائل.

غلايب امر جايب ابو الاوتاد والعزم بعيشه عيشه عيشه.

عيشة تسبح في تزارك بالغيوان هذا غيلس وبو درياح وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: حديث المجلس العلمي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اصطفى من خلقه عبادا يحبهم ويحبونه ويأمرهم فيطيعونه وينعم عليهم فيشكرونه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد أعظم العباد لربهم محبة، وعلى آله وأصحابه الذين يحبهم الله ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الإنسان بفطرته محب وأسير لمن أسدى إليه إحسانا، ويكون الحب أشد عندما تعظم النعم، وأعظم النعم النعم الباقية التي لا تنفد ولا تبيد ولا تعد ولا تحصى. وهذا النوع من النعم لا يجده البشر إلا في خزائن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه النعم تستوجب الشكر، والشكر الحقيقي يترجم في صورة عمل. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وحب الله من أعلى المنازل التي تحرك الإيمان في القلب وتزيده قوة، وهي روح الإيمان والأعمال. فإذا خلت القلوب منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه. فمحبة العبد لله تعالى وفق ما جاءت به الشريعة من أعظم العبادات القلبية.

0: بل هي أصل دين الإسلام، فبكمال الحب يكمل الدين وبنقصه ينقص. فأعظم الخلق دينا أكملهم حبا لله تعالى، مع الإتيان ببقية الشرائع والخوف من الله تعالى والتعظيم والذل له. والمحبة الإيمانية التعبدية الخالصة لله تعالى هي أمل قلبي تشهد له الأقوال والأعمال والأحوال. ولهذا امتحن الله قوما ادأوا محبته، وطلب منهم أن يقيموا البرهان القولي والعملي على دعواهم، فقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فأمرهم أن يقيموا البرهان على المحبة، وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ونبههم على فوائد المحبة، وهي حب الله لمحبيه ومغفرة ذنوبهم، وأن يمن عليهم بواسع فضله. والصلة بين الحب والإيمان هي صلة النتيجة بالمقدمة، فمن كان مؤمنا كان محبا. قال عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. ومن الأسباب الجالبة لحب الله تعالى التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض، لما في الحديث القدسي أن الله تعالى قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ثانيا، إيثار ما يحبه الله على ما تحبه نفسه، بحيث يؤثر طاعة الله على هواه. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. مجالسة أهل الخير والصلاح الذين يتحقق بمجالستهم لين القلب ومعرفة قدر النعم وشكرها، والنشاط في الطاعة والانكفاف عن المعصية. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. جعلنا الله وإياكم من خاصة أوليائه وأحبابه الفائزين برضوانه وجزيل ثوابه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: حديث المجلس العلمي.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة، برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
4: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

ما يخلق نص ولا ينوصول ما يخلق روح ولا قلم ما يخلق نص ولا ينوصول ما يخلق نص ولا ينوصول ما يخلق روح

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

Hayya ala s-salah. Hayya ala al-falah.

الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، في إطار خطة تسديد التبليغ وشرحا لمضامين الخطبة المنبرية الأسبوعية، يسعدني أن ألتقي بحضراتكم عبر أثير إذاعة الداخلة الجهوية حول موضوع فضل الكسب الحلال. فمن الأمور التي أكد عليها شرعنا الإسلامي الحنيف وجعلها من واجبات النفس هو واجب السعي والعمل للمعاش. قال الله عز وجل: نحن نرزقهم وإياكم. والرزق يحتاج إلى السعي، والسعي واجب. لذلك قال الله تعالى:

من تجارة أو أداء عمل، فإننا بذكر ربنا تخشع قلوبنا ونتجنب ما نهانا عنه ربنا. وذكر الله كما تعلمون سبب لنزول البركة التي ليس لنا غنى عنها. والرجل هو المسؤول عن قوت عياله، وبادر إلى الاشتغال إما في الزراعة أو التجارة أو الوظيفة والحرف جميعها، وكل ميسر لما خلق له. قال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد المحترف. وقال أيضا: من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. ولما كان المال هو العين التي يطلبها الإنسان من كل سبيل ليتوصل بها إلى رزقه، مأكله ومشربه وملبسه، فقد حدد الدين الإسلامي لكسب هذا المال قانونا لا تصح مخالفته، ووضع أصولا تجب مراعاتها، فبين الحلال والحرام في كسب المال، وبينهما في الأكل والملبس والمشرب، وجعل لكل ذلك حدودا، من تعداها ظلم نفسه. وكما يقال: الفقر لا يبيح الحرام. وإذا كان كسب الحرام قبيحا بالنسبة للفقير فهو للغني أقبح. إن الله تعالى جعل عمران هذا الكون مترتبا على السعي وراء الرزق. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وجعل تحصيل الرزق متوقفا على اختلاف الأسباب والأعمال. فالزارع يسعى للتاجر، والتاجر يسعى للعامل، والنجار يعمل للبناء، والحداد يعمل لهما، والموظف يخدم الجميع، وهكذا. ولله ضر من قال: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعضهم لبعض وإن لم يشعروا خدموا. ثم إن العمل وراء الرزق من أفضل الأعمال، وهو في درجة الجهاد، لا سيما إذا كان الرجل العامل مكلفا بعائلة تشتمل على صغار وعجزة، وهو قادر على السعي والكسب لإعالتهم. ومما ورد في السنة النبوية الشريفة من التنويه بشأن العمل والحث عليه ما رواه الإمام الطبراني عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه ذات يومين، فنظروا إلى شاب ذي جلد وقوة وقد بكر يسعى، فقالوا: ويح هذا لو كان شبابه وجلده في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هذا، فإنه إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. وسبيل الله كما هو واضح في هذا الحديث كل طريق يسلكه الإنسان لتحصيل ما فيه خيره وسعادته وهناؤه، بشرط أن يكون سعيه مرتكزا على نية صادقة صالحة وقصد كريم. ومن النية الصالحة والقصد الكريم صدق التاجر، فلا يحلف بالله كاذبا متعمدا، ولا يغش ولا يروج سلعة فاسدة. وصدق الصانع فلا يخادع ولا يماطل ولا يخلف وعدا. وصدق الموظف فلا يهمل ولا يرتشي. وصدق القاضي والحاكم لا يتأطر برشوة أو رجاء أو واسطة فيميل عن الحق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. وفي رواية لأبي داود: ليس منا من غش. والكذب والغش والإخلاف والإهمال والرشوة والخيانة كلها سبل دنيا. فقد روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة،

0: ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البطالة وسوء نتائجها، فقال عليه الصلاة والسلام: البطالة تقصي القلب. وقال أيضا: إذا قصر العبد في العمل ابتلاه الله بالهم. وحقا إن الهموم والأكدار وقسوة القلب والجرأة على ارتكاب المحرمات والآثام والاعتداء على الغير والإجرام لا تكون إلا من ذوي البطالة والفراغ. فمتى انتشرت البطالة في أمة إلا وانتشرت معها الآفات؟ ومن شروط العمل والكسب الحلال وأسباب نجاحه الثبات والاستقامة من غير ملل أو ضجر، كما قال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقيم. وإن العمل القليل إذا رافقته الهمة والنشاط والاستقامة أحب إلى الله من العمل الكثير الذي قد يؤدي إلى الملل والانقطاع عنه. فعلى المسلم الصادق الإيمان أن لا يشغل نفسه بتوكل كاذب مقرون بالإهمال والجلوس بدون عمل، بل يسعى ويعمل ويصدق بعمله ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. فهذا التوكل هو التوكل الشرعي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ولن يكشف الله سبحانه وتعالى عن الأمة هذه الهموم والغموم ما دام المال معبودا لنا، ولا نبالي أمن حلال كسبناه أم من حرام. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يصعد له من العمل والدعاء إلا الطيب. وفي هذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فاللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا وفي هذا القدر كفاية. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: طابت أوقاتكم بكل المنى مستمعي الأفاضل، ودامت لكم مسرة الإصغاء اللامتناهي لسر الإخلاص وكنهه في هذا الوجود، وأنتم تتناغون مع خالق الوجود. وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم هذا الجلال والجمال.

إن الدين عند الله الإسلام. فالدين هنا هو رؤية للأمور وتقويمها وترتيب أولوياتها، وكلما كانت الرؤية جزئية منصبة على جانب معين أو زاوية معينة كانت أبعد عن الحقيقة، وكلما اقتربت هذه الرؤية من الشمول ومن الإحاطة بجميع الأركان والزوايا وبحجمها الحقيقي وبحجم كل منها مقارنة بالآخر، اقتربت هذه الرؤية من الحقيقة أكثر فأكثر. ولأن الرؤية الإلهية هي رؤية مطلقة متعالية عن المكان وعن الزمان، فإن كل شيء يقوم فيها ضمن حجمه الطبيعي والحقيقي، وهذا هو الإسلام في جوهره، الإسلام الذي هو رؤية شاملة متوازنة للحياة لا تضخم شيئا على حساب شيء آخر تصغره. وكيف يمكن لك أو لأي أحد أن ينسلخ عن الرؤية المتوارثة لمجتمعه ويرفضها ويبحث عن رؤية أخرى أكثر توازنا وعدالة ثم لا يصل إلى الإسلام؟ أعني الإسلام حقا وليس أوضاع المسلمين وفهمهم. كيف يمكن لمن استطاع أن ينفصل عن رؤية مجتمعه وحضارته وكل ما يدين به من حوله وأن يبحث عن حقيقة أخرى أكثر اتساقا بالكون من حوله ثم يسهو عن تلك الحقيقة الكبرى التي تلف الكون وأن يستسلم لها عبر الإسلام؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نحن أمام مركب من ثلاث مفردات إذن، وقد تأملنا في كل مفردة من مفرداته، فماذا يحدث عندما تتحد العناصر مع بعضها بعضا؟ وكيف تقدح شرارة مضيئة عندما يحتك كل عنصر مع آخر؟ مخلصين له الدين، الدين الخالص، هذا هو الوصف المتكرر للدين في القرآن الكريم. وقد عرفنا معنى الخالص ومعنى الدين، فما معنى الدين الخالص؟ إنه يعني الرؤية الخالصة للأمور من دون وجود أثر لرؤى أخرى، إنه وسيلة التقويم التي لا تختلط بوسائل أخرى وتقويمات أخرى، إنه ترتيب الأولويات وفق نسق خاص لا تؤثر عليه أنساق أخرى ولا تعيد ترتيب أولوياته ولا تغير ثوابته رؤى أخرى، سواء كانت تابعة لمنظومات اجتماعية أم دينية. إنه سلامة تلك العدسة بعد أن نزعت عنها سهام الرؤى الأخرى. لا يمكن أن تكون العدسة خالصة إلا إذا خلصتها من تلك الرؤى المختلفة، ولا يمكن أن تبقى العدسة خالصة لحالها من دون أن تشوبها رؤى أخرى، لأن ذلك يعني أنها مغمضة وأنها لا تتفاعل مع المحيط بها. التفاعل يحتم دخول الشوائب، لكن المهم هو أن تكون جهة التفاعل هي التنقية، وهي طرد الشوائب التي تقوي العدسة وتجعل البصر حديدا، وأن يكون هناك تفاعل مع المحيط دوما، لكنه تفاعل يتجه إلى التنقية لا إلى التراكم.

أفضل مثال لذلك الدين الخالص يجسده الخطاب القرآني في إنسان هو النموذج وهو الهدف. فالحديث عن الدين وعن الإخلاص وعن الدين الخالص ليس حديثا مجردا بلا ارتباط واقعي وعملي، بل إن هذا الحديث يرتبط في النهاية بإنسان هو الذي يحول الأفكار المجردة إلى الواقع، ويحول الأمر الواقع إلى ملكوت الواقع. هذا الإنسان النموذج يتجسد في سورة الزمر، وهي من أكثر سور القرآن الكريم التي وردت فيها مشتقات لفظة الإخلاص، وسيكون ذلك كله مجسدا في رجل، ويكون الضد منه مجسدا أيضا في رجل آخر، ويتقابل الرجلان وجها لوجه، ليس في حلبة مصارعة أو ساحة قتال، بل في داخلنا نحن شخصيا، في داخل كل منا، في أعماق الأعماق البعيدة عن السطح والقناع. من هما هذان؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ليس المثل فقط عن رجل من زمن الرق وملك اليمين، كما سيخيل للبعض وكما سيحلو للبعض أن يتصور وأن يؤكد. ليس المثل عن أمر لم يعد موجودا في زمن الحرية المزعومة، بل هو عن حقيقة يومية تتجاوز الأقنعة والشعارات. رجل فيه رجال متشاكسون ليس عن أشخاص امتلكوا جسده بالضرورة واختلفوا فيما بينهم على امتلاكه، بل عن رموز وأفكار استلبت روحه وبصره وعقله وأسلوب تفكيره ونمط حياته. عن أشخاص يمثلون حضارات أخرى أو أديان أخرى أو إيديولوجيات أخرى، يتشاكسون ويختلفون ويتصارعون فيما بينهم على امتلاك هذا الرجل الذي هو ساحة صراع ومنافسة بينهم جميعا. والرجل الآخر من هو؟ إنه رجل سلم لرجل، ومرة أخرى لا يعني هذا إشارة إلى عقد صحيح الملكية في زمن الرق، بل هو يشير إلى وجود رؤية واحدة، إلى وجود رمز واحد في ذهن هذا الرجل يهيمن على فكره وعقله وظاهره وباطنه. ولا بد أن نذكر هنا أن سلم تعني عند العرب وفي لسانهم أنه نجا وخلص بعد أن نشب سهم فيه، أي إنه انتزع السهم انتزاعا بعدما أصابه. إنه رجل واحد هذا الذي امتلك الرجل الآخر، وكان هذا السبب في أنه سلم، في أنه نجا وخلص من كل الشركاء المتشاكسين، كما ينجو من انتزع من قلبه سهم مميت ليس فيه ما يتشاكس مع بعضه بعضا، إنه منهج واحد هذا الذي يملي عليه فكره وسلوكه. العدسة التي يرى من خلالها العالم واحدا، ولذلك فهو يرى بشكل أوضح، ليس ثمة رؤى متضاربة، ما من تشويش في الرؤية هنا أو قصر في النظر هناك، لذلك فإنه يستطيع أن يعمل بشكل أفضل، أن ينتج بشكل أفضل، أن يبدع، أن يكون ما أراده الله أن يكون. هل يستويان؟ هل يستوي من في داخله صراع مستمر بين الرؤى والأفكار؟ من يكون ظاهره غير باطنه؟ من يكون سلوكه في واد وأفكاره في واد آخر تماما؟ من تكون أحلامه السرية ورغباته باتجاه، وما يعلن عنه في العلن في اتجاه آخر تماما؟ هل يستوي من يكون فيه شركاء متشاكسون مع من حسم أمره، انتزع تلك السهام التي أصابت رؤيته بمجرد التفاعل مع المحيط؟ هل يستوي من تشتته الرؤى وتجعله فرطا لا يعرف ماذا يريد وأين يريد وأين هو، مع من استطاع أن يحدد هدفه واتجاهه وموقعه أصلا؟ هل يستوي من هو مصاب بالفصام وذهنه متشظ كأنه عدة أشخاص يتنافسون فيما بينهم، ومن هو واحد كل على بعضه، سوي الذهن بمركز واحد وبؤرة واحدة؟ ولننتبه هنا أن الرجل الآخر النموذج الأعلى للإخلاص ليس شخصا لم يمر بالصراع، إنه لم يولد وهو سلم لرجل واحد، لأن اللفظ سلم يعني ضمنا انتصار شخص واحد بعد صراع،
بينما لفظ المشاكسة يوحي بمناكفة لا تنتهي وصراعات لا تصل أبدا لحسم. وهذا هو الإخلاص فعلا. لا أحد يولد مخلصا، بل هو التفاعل مع المحيط وانتزاع الرؤى الأخرى ولو بألم وجهد كبيرين، كما سيحدث عندما يصيب سهم ما وسط قلبك وتمد يدك المرتجفة وتنتزعه رغم الألم.

وليس الرجل الآخر بليدا لم يمر بصراع أولئك المتشاكسين فيه، لكنه استطاع أن يحسم أمره وأن يحدد موقعه وأن يكون مع واحد منهم، الواحد الأحق بأن يمتلك أفكاره وعقله وعواطفه. في داخل كل منا شيء كهذا، وإن أنكرنا وإن بالغنا في الإنكار وإن أصررنا أن الأمر يخص مرحلة تاريخية ولت وانتهت، في داخل كل منا بضعة أشخاص متشاكسون، وربما الأشعة لن تكشف وجودهم، ربما التخطيط الدماغي لن يستطيع أن يحدد عددهم، لكنهم موجودون هناك. قد تلمحهم أحيانا وأنت تسير فإذا بك تملك عدة ظلال، وأحيانا قد تنتبه فإذا بهم قد سرقوا منك ظلك. قد يخيل إليك أحيانا أنهم يظهرون ببعض وجوههم في المرآة بدلا من وجهك. قد تجد نفسك تنفذ ما يملونه عليك، وقد يسلبون منك إرادتك ويزورون توقيعك، فلا تعود تفرق بين ما هو أنت وما هو هم. في كل منا شيء كهذا، ذلك الصراع بين الرؤى والأفكار وأنماط الحياة والإيديولوجيات وصناديق الأحلام القادمة من حضارات أخرى لها منطلقات وثوابت مختلفة. كل من هذه تتمثل في رجال متشاكسين يسكنون الكثير منا ويقضون وقتهم في مناكفة لا تنتهي، ولكنها تنتهي فعالية هذا الرجل وإمكانياته الكامنة. والأمر هنا أن تحسم هذه المشاكسة، وعلى الأخص أن تحسم بالطريقة الصحيحة.

إلى هنا أودعكم مستمعي الأفاضل، دامت لكم مسرة تذوق الإخلاص ومحيطاته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.

0: جورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية.

0: تواصلية.
1: تغطيات إخبارية
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: ورشة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل تتواصل لحضراتكم هذه البرامج. صباح الخير داخلة، برنامج التواصل والإمتاع، التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذ على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة من 8 إلى 10 صباحا صباح الخير داخل فضاء أثيري، حيث لا سقف للكلمة والنغمة. سعيد أن أكون في خدمتكم تنشيطا إذاعيا، أنا أحمد العهدي. في الإشراف على البرمجة والإنتاج جانا الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني في ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة أبيدار.

حيثما يصلكم شعاع أثير إذاعة الداخلة الجهوية. كنرحب بكم مستمعتنا مستمعين الكرام ضمن هذه الحلقة من برنامجكم صباح الخير الداخلة.

صباحكم مستمعتنا مستمعينا الكرام، صباح السعادة للقلوب الجميلة التي لا تنثر إلا العطر الفواح الذي يبهج النفوس وينعش الأرواح.

نلتقي في هذه الصبيحة الإذاعية، وطبعا كل أمل طاقم هذه الحصة الإذاعية أن نكون عند حسن ظنكم. اللهم صباحا يحتوي ألطافك الخفية، صباح يتبعه فرج وفرح وخير وبشرى، صباح الخير واليسر، صباح الود والورد.

اللهم نجاحا وفلاحا وصلاحا وإصلاحا وانشراحا وأفراحا، ورزقكم بالا مرتاحا ووضعا مريحا.

اللهم اجعل هذا الصباح الجميل بوفائكم وحضوركم أحبتي المستمعين الأوفياء لأثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل مليئا بالخير والمسرات واليسر والبركات. حيثما كنتم وأينما وجدتم جعلكم الله مستمعاتنا مستمعين من المطمئنة قلوبهم المنشرحة صدورهم والمضاءة دروبهم والمستجابة دعواتهم. صبحكم الله بالخير والعافية.

ما أجمل الصباح حين يبدأ بكلمة طيبة، ويزداد جمالا لأن للصباح لغة خاصة لا يفهمها إلا من استقبل يومه بالأمل. كل صباح هو فرصة جديدة لنقول للحياة ما زال في القلب متسع للأمل. أكيد حين تشرق الشمس لا يشرق الضوء وحده، بل تولد معه فرص جديدة. صباح جديد يعني أن للحياة بقية وللأحلام مواعيد أخرى.

هذه الفقرات تتواصل لحضرتكم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة ضمن برنامجكم صباح الخير الداخلة على الموجة تردد 89.3 FM، فمرحبا بكم مجددا.

الخواطر من وحي الخاطر. أرح قلبك باختيار الهدوء، ليس الهدوء دائما هروبا كما قد يظن البعض، وليس الابتعاد ضعفا أو عجزا عن المواجهة. أحيانا يكون الهدوء أسمى درجات القوة، لأن الإنسان حين يختار أن يريح قلبه إنما يكون قد تعلم بعد تجارب طويلة أن ليس كل شيء يستحق أن يستهلك من عمره وطاقته ومشاعره. أكيد نحن نعيش في عالم مليء بالضجيج، ضجيج الكلمات وضجيج الآراء وضجيج الخلافات التي لا تنتهي، وكل شيء من حولنا يدعونا إلى الرد والتبرير والدفاع والدخول في معارك قد لا يكون لنا فيها ربح ولا فائدة. لكن الحكمة الحقيقية تبدأ حين نسأل أنفسنا: هل يستحق الأمر حقا أن نمنحه من راحة قلوبنا؟ إن بعض الأشياء لا تحتاج إلى تفسير، وبعض المواقف لا تستحق الرد، وبعض الأشخاص لا يغيرهم طول الحديث أو اللوم. هناك صمت

ولا دعوة للمواجهة والصراع، فلا تمنح التفاصيل الصغيرة أكبر من حجمها. فكثير مما يؤلمنا اليوم قد نكتشف غدا أنه لم يكن يستحق كل ذلك الحجم من القلق. كم من أمر أرهقنا التفكير فيه ثم مر كأنه لم يكن، وكم من خلاف استنزف راحة أرواحنا ثم اكتشفنا بعد حين أن الصلح كان ممكنا لو أننا منحنا أنفسنا قليلا من الهدوء والتزمنا بقليل من الصبر. وكم من شيء سعينا خلفه بإصرار وإلحاح، فلما ابتعدنا عنه أدركنا أن راحة القلب كانت في عدم التعلق به. إن النضج لا يعني أن نربح كل النقاشات، ولا أن نحتفظ بكل العلاقات، ولا أن نصلح كل من كسر. النضج الحقيقي الإيجابي هو أن نعرف متى نتكلم ومتى نصمت، ومتى نتمسك ومتى نترك، ومتى نقاوم ومتى نختار السلام. أرح قلبك، فليس بالهروب من الحياة بل بفهم الحياة. اختر معاركك بعناية وفي الوقت المناسب، ولا تجعل كل كلمة تسمعها عبئا عليك، ولا كل تصرف تراه قضية تستحق المواجهة والدخول في صراعات مجانية تافهة لا قيمة لها. لأن العمر أقصر من أن نضيعه في إثبات أنفسنا لمن لا يريد أصلا أن ينفهمنا، والروح أثمن من أن نستنزفها في مطاردة كل ما يبتعد عنا. وأحيانا يكون التخلي ضرورة، لا لأننا لم نعد نحب، ولا لأننا عجزنا عن الاستمرار، بل لأن الاستمرار في بعض الأمور يصبح نوعا من الأذى المجاني للنفس. ليس كل ما نرغب فيه خيرا لنا، وليس كل ما نفقده خسارة. فربما كان في بعض ما يغادرنا متسع لشيء أجمل لم يأتي بعد. فامنح وامنحي نفسك حقها في الهدوء، وحقها في الابتعاد، وحقها في أن تقول يكفي. ولا تحمل قلبك ما لا يطيق، ولا تطلب من الحياة أن تكون دائما كما تريد وتتمناها، بل تعلم أن تتقبل وأن تتجاوز، وأن تترك بعض الأمور تمضي دون أن تمضي معها راحة بالك. أرح قلبك باختيار الهدوء والسلام الداخلي، فليس كل ما يحدث حولك يستحق أن يحدث. وقوِّ إيمانك في الله سبحانه.

0: غذاء ودواء.
1: إذن كان نرحب بكم مستمعتنا مستمعين الكرام ضمن هذه الفقرة غذاء ودواء، اللي طبعا ذكر دائما إذا كنت كتستعمل الأدوية اللي مرق لك الطبيب فواصل أنك تستعملها، وإلا بغيتي تستعمل شي وصفة مثلا قريتها ولا أعطاها لك شي حد فدائما استشر طبيبك. والهدف من هذه الفقرة نذكر دائما هو فقط أننا نرسخ واحد الثقافة الصحية اللي أكيد ما كتعفيناش من استشارة الطبيب. فمرحبا بكم في هذه الفقرة.

قليل من الناس اللي كيعرفوا القيمة ديال فيتامين دي أو فيتامين دال، وهذا علاش كينصحونا الأطباء لأن باش يكننا ناخذوا هاد فيتامين دال نبقاو ما نبقاوش طول النهار في الداخل وعدم التعرض للشمس، وحتى إلا درنا واقي الشمس ما يكون داك الواقي اللي مفعوله قوي لأنك يحرم الجسم الاستفادة من واقي الشمس ولو على الأقل شي 5 دقائق أو 10 دقائق نعرضوا أجسامنا وبالخصوص الذراع والأرجل للشمس لخمسة وعشر دقائق. ومن الأشياء أيضا اللي كتنقص من الفعالية ديال فيتامين دي داخل أجسامنا هو قلة النوم والناس اللي كتسهر، وطبعا اللي كيستعملوا كيدخنوا ولا كيتناولوا الكحول، فهذا كله كيضر الأجسام ديالنا وكيجعل الفيتامين د ناقص منه وقليل جدا. وطبعا من الأشياء اللي كتطلع نسبة ديال الدهون الثلاثية والسكر

سكرك تأثر على فيتامين د، تناول الحلويات والسكر الأبيض والمشروبات الغازية والعصائر المصنعة وأيضا الخبز الأبيض والمعجنات الكثيرة والمقليات والوجبات السريعة واللحوم المصنعة والشحوم الحيوانية الكثيرة، وبالخصوص أيضا الناس اللي كيبقوا إلى وقت متأخر من الليل عاد أنهم كي يأكلوا شي حاجة اللي هي فيها النشويات ولا فيها الدهنيات وكتكون كثيرة وما كتكونش الحركة.

ومن الأشياء اللي كتمنع من امتصاص فيتامين د فاش كتكون عندنا السمنة الزائدة أو لبعض إلا كنا كنتناولوا بعض الأدوية كيف أدوية الكورتيزون، فأكيد ما يلطنا نوقف أي دواء كنستعملوه، فقط نخبروا الطبيب ديالنا. ومن الأشياء اللي كتنقص فيتامين د في أجسامنا فاش كنشربوا أتاي ولا القهوة مباشرة بعد الأكل، فهو أيضا كيأثر على فيتامين د في أجسامنا. أكيد لا يتسألوا أشنه النصائح اللي يلطنا نتبعوها يكن أننا يكون عندنا فيتامين د مرتفع في أجسامنا. إذن من النصائح أنك تمشى كل يوم 30 دقيقة في الشمس، وتنقص من السكريات والدهون، وتكثر من الخضرة وشرب الماء طبعا بين الوجبات وبشكل هو منتظم، وتناولوا السردين. إذن تمنوا لكم إن شاء الله الصحة والسلامة.

مستمعاتنا مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. موضوع هذه الحلقة كي يعنينا الجميع وكيثير الفضول ديال العديد منا، وهو الموضوع ديال تحليلات طبية لزاناليز ميديكال. هذا على وجهنا دعوة للشابة جادة طموحة، هي من مدينة الداخلة، واستجبت مشكورة بلا تردد وأبت إلى أنها تكون في خدمة المستمعين.

0: بالخصوص ساكنة ديال هذه المدينة اللي هي أيضا مدينة لها بفضلها. معي ببلاطو إذاعة الدخلة صفية بوفوس بصفتها ممرضة بمختبر التحاليل الطبية المتواجد بمقر المستشفى الجهوي بمدينة الداخلة، المستشفى اللي أكيد كيجيو العديد من الناس ديال الساكنة، وهذه فرصة نحييو كل الأطر العاملة بالمستشفى ديال مدينة الداخلة. وضيفتي وضيفتكم في هذه الحلقة هي خريجة معهد التمريض بالداخلة. مرحبا بك صفية.
1: أولا شكرا أستاذ الأهدي على الاستضافة، وأنا جد سعيدة بحضور ديالي هنايا. شكرا.
0: بارك الله عليك. طيب ندور بداية صفية إذا سمحتي، أشنو هو اللي جعل صفية أنها تختار العمل كممرضة في مختبر ديال التحاليل الطبية، وحنا كنعرفوا بأن هذا العمل هو عمل مدني شاق، ما شنو هي الأشياء اللي دفعتك أنك تختاري هذا المجال؟
1: صراحة أنا هذا المجال ما اختاريتوش، هو اللي اختارني. حيت كان أنا آخر حاجة كنت كنفكر فيها هو أني شي نهار غادي نكون تكنيسيان دو لابوغاتوار. كان هو الاقتراح من عند والدين ديالي، درجة أنا كنت كنقرا في المدرسة العليا للتكنولوجيا، وكانوا زعما أنهم مصرين أني نلتحق ب
0: إذا كنت درتي تخصص آخر في البداية،
1: ويش
0: إذا هذه جاذبية قوية لهذا.
1: طبعا درجة ملي كانوا الوالدين زعما هكا كانوا صافي يقولوا زعما خاصك تمشي ضروري هكا، حيت المعهد بالنسبة لهكا المهن التمريضية زعما كان شي حاجة مزيانة. كاين في الداخلة واحد غير الفورماسيون ديال 3 سنين، كاين الماستر، كاين الدكتوراه، زعما شي حاجة اللي مزيانة.
0: كنت عارف الصعوبة اللي
1: وي
0: كاينة.
1: كان شي حاجة صعيبة، ولكن المهم كاين بزاف ديال لي شوا. كان عندي بزاف، هما ما قالوش لي ديري زعما غير التحق بالمعهد وصافي. كانوا بزاف ديال لي شوا، من بينهم كان المختبر هو اكثر حاجة فهمتي امينة. وكنت ديما كنحس اني هكا ديما كنميل للشيمي، بيوشيمي، دوك لي ماتيغ اللي كتقراو في اللابو كنت كنميل ليهم اكثر. ودرجة كنت انا هكا كنت معجبة بوالتر وايت فهمتي زعما، داكشي علاش خسريتها.
0: إذا مزيان كتلقي ذاك في هذا
1: اوي
0: التخصص. طيب صفية، هذا اللقاء معك فرصة أيضا، لأنك يستمعون آباء أمهات أولياء أمور اللي عندهم سواء تلاميذ أو أطفال أو شباب بالخصوص، وربما هذا التخصص ديالك حتى هما كيف أنه جلبك ليه يقدر حتى هما يكونوا كيفكروا غادي يبغيو يعرفوا الجانب ديال الدراسة والتكوين في هذا التخصص اللي اختاريتيه، تخصص ممرضة في المختبر ديال التحاليل الطبية في مستشفى الحسن الثاني. شنو هي مثلا الشروط ديال الولوج، النظام ديال الدراسة، شنو هي المواد المدرسة وسنوات طبعا، أي حاجة تقربي لهم هذه المعلومة يكون أفضل.
1: بالنسبة للالتحاق بمعاهد العليا التمريضية، المهن التمريضية وتقنية الصحة، كيكون بعد الولوج ديالو كيكون بعد بكالوريا، الحصول على
0: إذا
1: البكالوريا.
0: ضروري تكون عندك
1: وي
0: بكالوريوس.
1: ضروري. كاين بزاف ديال السبيسياليتي، بزاف ديال الشباب. كاين بالنسبة للناس أدبيين، وكاين حتى بالناس علميين. وي كاينين.
0: وكتكون مباراة ولا كيختاروا؟
1: أول حاجة كيكون كيكون التسجيل كيكون بعد عبر حد البوابة الإلكترونية. من بعد كيكون حد الانتقاء أولي، من بعد الانتقاء الأولي كتكون مباراة كتابية.
0: واش كيكون فيها عادة الأسئلة
1: وي
0: اللي
1: على حسب. انا نقول لك كاين بزاف ديال الاختصاصات عندك، مثلا بحال ممرض متعدد الاختصاصات، بحال كاين هنا كنهضروا على هنا كنهضروا على كيكون الاختبار في علوم حياة الأرض واللغة الفرنسية. بالنسبة لحنا المختبر كيكون عندنا الكيمياء واللغة الفرنسية. وكنظن جو بونس
0: ومن بعد فاش كتنجحي في
1: وي
0: الكتابي كيكون
1: وي
0: الشفوي الأوراد.
1: ضروري كتكون مباراة شفوية، ضروري باش يشوفوا الصحة النفسية والعقلية ديال
0: واش عندك استعداد
1: واش عندك
0: انك
1: استعداد،
0: تاعها.
1: وي حيت ماشي شي حاجة اللي كتكون
0: ايوا،
1: سهلة من بعد.
0: والسنوات فاش كتكوني مقبولة،
1: كتكون
0: شحال من
1: كتكون وي
0: سنة
1: كيكون 3 سنوات ديال الدراسة، 3 سنوات كيكون فيها
0: فيها التطبيق النظري
1: وي
0: والتطبيقي؟
1: كيك اه كيكون كاين تدريب بمستشفيات بمختلف هكا لي سيرفيس الاقسام. ومهم كاين تدريب، وكاين حتى

0: طبعا كاين تيوري بزاف.
1: كان صافي كيكون مهم. وسنوات قلتي 3 سنوات.
0: 3 سنوات
1: وطبعا فاش
0: مع بحث.
1: تخرجتي كيكون فاش مثلا الا نجحتي في الداخلة خصك ضروري كيبقاو في الداخلة.
0: بعدا كاينه حاجه اخرى بغيت نذكرها بالنسبه ديجا الناس اللي غادي هكا يبغيو يلتحقوا بالمعهد. كاين حنا عندنا واحد السيستم باش كنقراو ان المهم العام فيه بزاف ديال هكا بزاف ديال المواد اللي تقراها، ولكن الى غير الواحد زعما ماده واحده رجع فيها ما فاليداهاش كيقدر انه يعاود العام كامل على قبلها على قبل ديك الماده.
1: وتقريبا شنو هي المواد اللي كيدرسوا غير
0: وي كاينين؟ المهم انا نهضر على الاختصاص ديالي. هندسه انا وي
1: خاصه بهذا الاختصاص ديالي.
0: انا ادربي اكثر. المهم الاختصاص ديال كنقراو الايماتولوجي يعني الدم داكشي، كنقراو الميكروبيولوجي. ملي كنهضروا على الميكروبيولوجي كنهضروا دوك كنهضروا دوك الكائنات الدقيقه اللي ما كيشوفهم حتى شي حد. كنهضروا على البكتيريا الغير المرئيه، كنهضروا على البكتيريا، كنهضروا على الطفيليات، على الفطريات، كنهضروا على دوك الكائنات كما قلنا الدقيقه. كنقراو حتى الجينيتيك، الوراثه، يعني الوراثه، التقنيات اللي كنستعملوها في هكا في المختبرات هكا ديال الدراسات اللي عندهم علاقه بالوراثه. كنقراو حتى الشيمي، بزاف ديال الشيمي، بزاف ديال البيوشيمي. و
1: التخصص ديالك صافي عبد الرحمن قطعتك ممرضة في مختبر ديال التحاليل الطبية، شنو هي المهام الموكولة لكم؟
0: غادي نبدا بأول حاجة. أول المهام ديالنا هو مثلا استقبال العينات. كنستقبل العينات، كنتأكدوا من الهوية واش دوك العينات بعدا صالحين كيكونوا، واش حيت كل أول حاجة كاين كيكون الاستقبال ديجا العينات ما عند لي بريلفور، ولكن كيجي ضروري حنا خاصنا نتاكدوا دوك العينات حيت الخطا يقدر في اي ايطاب انه يوقع.
1: كاين فرق بين داك هذا اللي ذكرتي اللي غير كياخذوا العينات، هذا عمل بوحدو ولا انتم كتقوموا كاع بهذا؟
0: على حساب. كاين نقول لك على حساب مختبرات. مي حنايا كاين الناس ديجا اللي كياخذوا العينات، وحنا كيكون الدور ديالنا هو الاستقبال ديال العينات، وكنشوفوا دوك العينات واش زعما مناسبين بعدا دوك لي زاناليز غيداروا واش صالحين ليهم. عاد كيكون عندنا التشغيل ديال لي زاباغاي، والتاكد من هكا من جوده وسلامه ديال التحاليل، وحتى من لي زاباغاي اللي غادي نخدموا بهم.
1: وطيب بالنسبة اللي كيدير هذا التخصص شنو هي المواصفات اللي يلزمنا تكون متوفرة فيه؟
0: أول حاجة خاص يكون الصبر. بزاف ديال الصبر. خاص يكون الصبر حيت بصح كيكون شي أوقات اللي كتكون صافي زعما صعيبة.
1: وعندكم أوقات معينة؟
0: فهمت.
1: الاشتغال واش بحال الإدارة مثلا من 8
0: الاشتغال بحال المهم راك عارف مستشفى جهوية راه ميمكنش أني يعني تخدم. كاين كنخدمو ما كاينش وقت أني يعني تخدم في العطل، غتخدم في كل شيء. كاين في لينوي يعني بالليل بالنهار تقريبا 24 ساعة على 24 ساعة كيكون لابو باش خدام يعني.
1: وبهذوك
0: اللي عافاك اسمح لي كنت بالنسبه للسؤال كنتي قبل سولتي زعما شنو اللي بغى يدير هذا التخصص، زعما شنو الصفات اللي يكونوا فيه. من الحوايج اللي بغيت نذكر ان واحد يكون كيبغي الدومين، يبغي الدومين عادي يدخل ليه باش يقدر يعطي،
1: والا ما غاديش يتحمل ديك التعب وديك
0: التعلم المستمر به.
1: فيه بالنسبه لهذه التحاليل الطبيه صفيه شنو هي الاكثر شيوعا؟ لان انت دابا غير تكوني عارفه شنو هي اكثر التحاليل اللي كيطلبوها الاطباء من هاد الناس، وشنو هي اكثر الامراض اللي كتكشفها هاد التحاليل؟ اكيد غيكونوا شي وحدين متداولين مثلا جهتنا من خلال جهتك.
0: طبعا انا نقول الحوايج اللي كنشوفهم بمختبر التحاليل الطبيه مستشفى حسن الثاني. نبداو بالتحاليل. بعدا مستشفى حسن الثاني كاين دوك لي زاناليز اللي كيطلبوا بزاف اللي كيكونوا ايرجون كيطلبوا. نبداو بالتحاليل. انا نهضر على التحليله بعدا معروفه، تحليله ديال فقر الدم اللي نفاس. التحليله اول تحليله كطلب يعني ملي غيجيك حد المريض هذه اول تحليله غادي تطلب عليه باش تعرف دوك مكونات الدم ديالو.
1: وريت كيكونوا صافيه من مختلف الاعمار هذه ديال فقر الدم، طبعا مش ضروري غير الكبار
0: طبعا مختلف الاعمار. ملي كنهضروا
1: ربما الاناث اكثر.
0: ملي كنهضروا مثلا على قسم الولاده ملي كتدخل عندهم المراه اول حاجه كيطلبوا هو تحليله ديال فقر الدم وفصيل الدم. هذه ديما كتطلب وي يعني فيما كتجي المراه غتولد حنا معروف انها غادي توصلنا تحليله ديال فقر الدم وفصيل الدم. عندك حتى الولادات الصغار ملي كيتولدوا كيطلبوا ليهم

0: التحاليل تاع فقر الدم، ديال فصيل الدم، حتى ديال البيلوروبين، المهم حسب ليكتيريك. كاين عاوتاني بالنسبه عندنا البيلون ايباتيك اللي كنديروا تحليل الكبد ديال الكيلي، عندك التحاليل طبعا السكر، السكر الصائم، هذه شي حاجه لا يعلى عليها. المهم صراحه مستشفى الحسن التاني ما عندناش تحليل ديال الخزان، مي كيقدروا يديروها الناس في لابو اخر.
1: الفكره راه مهمه لان قليل كيعرف ان في مستشفى الحسن التاني راه كاين هذا التحاليل الطبيه هكا. شحال من واحد كيجيب له الله راه غير في ذاك الخاص ذاك البريفي، واذا كاين هاد الخدمات.
0: كاين الخدمات ترسي، ملي ذكرت هذا الموضوع بغيت نشير واحد الحاجه اخرى. ان الناس مثلا انا كنلاحظ ان كاين شي ناس ملي كيجيو مثلا، خصوصا انا في لينوي كنتلاقاو مع لي باسيون، كيكون عندنا كونتاكت بزاف مع لي باسيون. ملي كتصيفط الناس انه مثلا هكا باش يقدر انه يفاكتوريز مع دوك لي زاناليز، كيقول كنلاحظ بزاف ما عندوش تغطيه صحيه وما عنده لا سنسيس لا امو. هو هادشي زعما جاتني زعما جاني بيزار في هذا الوقت اللي انا زعما الواحد خاص يكون لولوج التغطيه الصحيه، حيت يقدر دوك التغطيه الصحيه تعاونه. فهمتي انا نقدر ندير بزاف ديال لي زاناليز
1: اليوم راه بالعكس فاتحه جميع الابواب
0: خصوصا
1: المواطنين والمواطنات،
0: خصوصا امو
1: يستفدوا من الخدمات. صحيح
0: وي امو كيجيو الناس غير كيطبعوا، فهمتي يعني حتى ما كانش زعما هذاك المبلغ ديال داك المبلغ المالي، كيجي غير كيطبع وكيدوز لي زاناليز ديالو يعني بحال قلتي فابور. وزعما الناس خصهم بصح اللي ما اللي من خارج التغطيه الصحيه بالنسبه للامو ماشي نخرط فيها، وهي هي فرصه.
1: صحيح
0: اذا استاذ بالنسبه قلتي الامراض اكثر شيوعا، ديجا ما نسينا جبنا السؤال. وي انا الحويز ما اللي شفت انا بزاف واللي كنت كان المهم اللي كانوا كيبانوا ليا، كنشوف ان كاين المشكل ديال السكري بزاف. مشكل ديال كاين ديال السكري ديال الكوليسترول، كاين هذا المشكل، كاين حتى ديال اللي وليت كنلاحظ ان درجه حنا كنعرف
1: الضغط الدموي عنده هو شي تحليله ديالو ولا
0: انا ملي كنهضروا على الضغط الدموي. المهم حنا كنهضروا على الطونسيون، كنهضروا حيت اصلا فهمتي كاين حيت اصلا ملي كنهضروا على التشخيص ديال المرض راه كنهضروا على بزاف ديال الحوايج، والتحاليل هو جزء من التشخيص ديال المرض، غير جزء من التشخيص ديال المرض. وبالنسبه حتى كنلاحظ ان حتى الفشل الكلوي هو عنده علاقه بمرض السكري. فهمتي هاد الحوايج اللي كنشوفهم مؤخرا بزاف، ان التحاليل ديال الكلي كيكونوا طالعين. المهم هادشي كنشوفه.
1: ايوا هذا صحيح بصراحه، وهذه هي الاهميه ديال التحاليل، انها تعطيك قبل ما يتفقم عندك ذاك المرض تكتشف على الاقل بعد البدايات ديال
0: خصوصا مرض السكري. لحد واحد زعما اللي حد المرض كيكون زعما صامت بحال الكوليسترول،
1: وي راه كيزيد يفقم ويضعف
0: ما كيكون المشاكل ما كيكونش اعراض.
1: شو واحد السؤال ونيت كيطرحوه ماشي غير للمستمعين حتى للمواطنين، كيبغيو يعرفوا شنو الفرق، لان في ديك التحليله ديال الدم اللي كتطلب لهم اما كتكون ديال البول او البراز عزكم الله او لا ديال الدم.
0: وي
1: شنو الفرق بين هادو اللي انت كيطلبوا؟ وفي سؤال ثاني ولكن حتى تجاوبي بعدا على هذا السؤال، الفرق بين هاد الانواع ديال التحاليل.
0: ملي كنهضروا على التحاليل حنا كنهضروا على كنهضروا على بزاف كما كاين اللي كيعرف غير تحليل الدم، كان كاين بزاف
1: هذا هو الشائع عند الناس.
0: كاين الدم، كاين كما قلتي البوراس، كاين البول، كاين الكراشا ديال النخيمه، كاين بزاف، كاين الانابات، كاين وي كاين بزاف بزاف ديال التحاليل. بين انا بين هاد الحوايج الفرق بيناتهم، عندنا الدم هنا كيعطينا المعلومات على الاعضاء ديال الجسم، كيعطينا المكونات ديال الدم، كيعطينا فكره عليهم. بالنسبه للبول هنا كنهضروا على المسالك، كيعطينا فكره على المسالك البوليه، على يعني بحال قلتي الكشف دوك الامراض اللي عندهم علاقه بالمسالك البوليه، على الكيلي اللي عندهم علاقه بالكيلي، وحتى السكري. المهم كاين حوايج اخرين. وبالنسبه للبراز هنا كنهضروا على الكشف عن الطفيليات، على الالتهابات، وحتى المشاكل اللي عندها علاقه بالجهاز الهضمي.
1: وي وطيب كنهضروا على شي مرات كيقول لك انت قطعتي الاكل داك الصيام، شنو واش في هاد التحاليل كلهم ضروري يكون هاد الصيام هكا وتقريبا شي 12 ساعه ولا
0: المهم على حسب
1: اخر مره كليتي خاصك تبقى
0: عندك انا كان المهم عندك الصيام، ماشي كاع التحاليل كيطلبوا الصيام، بحال التحاليل ديال فقر الدم ما كتطلبش الصيام. هذه التحاليل الاكثر حاجه كنشوفها زعما في ليزيرونس هي ديال فقر الدم، لي فيس، والسي ار بي ديال كنقولوا لها حنا ديال الميكرو.

0: هذه الالتهاب اللي معروفه عندنا. هاد التحاليل ما كيطلبوش الصيام، يقدر واحد يديرهم وهو زعما فاطر عادي. كاين تحاليل كيطلبوا الصيام، بحال عندك مثلا عند الخزان ديال السكر وما غاديش يطلب الصيام. عندك مثلا شنو كيطلب الصيام؟ بحال تحليل السكر الصائم كيطلب الصيام. كاين شي لي بيلون كيكونوا هكا زعما سبيسيفيك خاصهم يديروا كامل كيطلبوا الصيام. الصيام على حسب كيكون بعد من 8 السوايع حتى 12 ساعه. وانا كنهضر على شي حاجه اخرى،
1: على حسب شي واحد اللي ماهوش كيقطع داك، واش حتى هو داخل في الماكله باين؟
0: لا صراحه الماء ما انا زعما الماء بالنسبه للماء عادي كنهضروا هنا غير على الماكله. وانا كنهضر على حاجه اخرى على الناس. كاين حد دابا ملي كنهضروا لي زاناليز، انا ديما كنفضل ان الناس قبل ما يديروا لي زاناليز ما فيها باس يسولوا الطبيب زعما شنو خصني ندير قبل من هالتحاليل، يسولوا حتى المختبر
1: تكون النتيجه ديالهم عندها الهم واحد الفعاليه.
0: التحاليل شي حاجه اللي المهم شي حاجه زعما ماشي زعما سهل ان تاثر بزاف ديال الحوايج. الا كان غير البخليف ما مزيانش ما داش مزيان غتاثر به. الا كان الباسيو مثلا درجه واخد شي دواء
1: الشروط
0: خاص تحترمو.
1: شنو ذكرتي النوم بالنسبه
0: للنوم؟ انا كنفضل ان واحد اللي غيدير شي تحاليل قبل مثلا بحال عندنا تي اس ا شحال من حاجه، انا الواحد يحترم ديك الفتره ديال النوم ديالو. واحد كيكون مثلا بحال كاين بزاف مثلا تحت ديال الكورتيزول ديال هرمون ديال التوتر ما واحد خصو مثلا ما يكونش سهران عادي يجي
1: وي الوقت الكافي ديال الرقاد ديال النوم.
0: الواحد انه يتعشى مثلا مع ديك العشره صافي تكاينس ويجي نهار الصباح ديالو يدير التحاليل.
1: وشحال كتستغرق النتائج صافيه باش انك توصل بهم؟
0: تقريبا نقول لك انك على حساب. كاين تحاليل كياخذوا غير 20 دقيقه 15 دقيقه، كاين تحاليل كيستغرقوا ساعه، كاين اللي كيستغرق ساعات، كاين اللي كيستغرق ايام كيكون ديك 4 ايام على حسب التحاليل.
1: طيب ما كرهتش صفيا هذه الحلقه مادام فيها التوعيه والتحسيس للمواطنين والمواطنات المستمعات اللي كيستمعونا عبر هذا اللقاء عبر اثير اذاعه المملكه المغربيه في الداخل، كتكون بعض الافكار شائعه مغلوطه ما كرهتش انك تصحيها في هذا الحلقة من خلال طبعا تجربتك شي أخطاء يرتكبهم الناس وهم عن دروسهم راه داكشي هو اللي خصين دار.
0: وي كاين صراحة كاينين بزاف ديال الحوايج، لكن من الحوايج اللي غادي نذكر أن قضية ديال الصيام، بعدا ديال الصيام أن كاع التحاليل كيحتاجوا الصيام وهي لا ماشي وكنتذكر واحد الموقف كان طرا لي واحد المرة في هكا بالمختبر. كانت عندي لا غارد دو نوي وكنت درجة كليل كامل ما ناساش، وفي الصباح كان جا واحد السيد كان كيدق علي. وكان ديك نورمالمون حنا مع الصباح كنبداو مع التسعود، وداك السيد خصو يتسنى حتى للتسعود، وما كان جا كيدق مع ديك السبعه ديال الصباح وجا هكا زعما وقال لي واش غدوزي التحاليل؟ قلت لي انا صافي انا سالت الخدمه ديالي خص يجوا الناس ديال التسعود عاد غادي يبدا. وما عجبوش الحال، بقى كيعاير وكيعرف الاداره وان هذا ماشي وقت اللي كنبداو معاه، والناس كيجوا بصح بكري بزاف وقدروا يجوا حتى للتسعود ديال الصباح عاد كنبداو. ومن غير اللي كان شي حاجه زعما ايرجو راه غادي تخدم قبل، طبعا شي حاجه ايرجو غادي تخدم، هو ما كانش ايرجو وقلت كيعير ومهم كان كيعير بزاف. وني سولتو قلت لي زعما علاش هادشي كامل؟ قال لي زعما وحنا صايمين وما واكلينش وداك الشيء. ملي كنفتح لوغدو المشكله ملي كنفتح لوغدو كنشوف كنلقى عنده تحيله ديال لي نفس ديال فقر الدم ديال الميكروب ديال الفي اس غلطه كان بامكانه وقتي صافي سير فطر واجي. شي تحاليل ما يحتاج اصلا زعما يكون صايم اليوم او بالافكار المغلوطه. وثاني ان بنادم كيقدر ياخذ مثلا شي دواء شي حاجه كيجي يدير لي زاناليز وخاصنا نسولو، حيت كاين شي دوايات مثلا ما خصناش ناخذوهم، كاين شي حوايج فهمتي خصنا نسولو عليه. كاين كنظن بالحوايج الاخرين المشكل عندنا ديال الاعشاب الاعشاب
1: كيكون عنده تاثير
0: كيكون عنده تاثير
1: حتى الاعشاب راه علم حتى الا كنتي كاع باغي تستعملهم طبعا بعد استشاره الطبيب، وحتى الا كان الاستعمال يدار بالشروط ديالو.
0: طبعا
1: راه كاين بعض الاعشاب اللي غير تنقع ماشي كتستغلا بالعكس وشحال المقدار راه صعاب
0: خصوصا عند العيالات. كنلاحظ ان المشكل ديال العيالات كيكون حيت المهم كاين شي حوايج ولكن كيكون عندهم بزاف ديال الالتهاب في المسالك البوليه. ومشكله انهم ديما كيلتجؤوا للاعشاب هكا مثلا تبخروا بهم داكشي كيزيد يعقد. وحاجه اخرى كنت بغيت نذكرها حتى نسبه ل بلاتي في بالي كاين بالنسبه للتحاليل بلاتي كنت في بالي ومشات لي
1: بلاتي. طيب وبالنسبه هادو اللي كيديروا داك البريليفمون اكيد كاينين الناس اللي

0: خافوا من ديك البرد ديال فاش كيبغيو ياخذوا الدم.
1: كاين ناس كيخافوا، ولكن المهم يعني ماشي زعما شي كاين، حيت عندنا ديجا
0: عقد اللي عنده حساسيه.
1: كاين
0: داكشي بحال شي فوبيا عنده.
1: كاين اللي عنده هاد الوقت، حيت اصلا ملي كيكونوا صغار كيبقى والدينا ملي كيبغيو يشدونا، ملي كيكون عندهم شي زياره وما كيبغيوش يدو كيقول لك راه غادي يدقوا لك البرا، كيخلونا خايفين. ملي كان زعما الواحد زعما كيفاش قلت انا خاص صبر، حيت بصح شي حاجه اللي بسيطه راه بحال ملي كدك
0: البرا وفيها مواقف انسانيه لانك تتعامل كل واحد نفسيته وعقليته
1: طبعا. حيت صراحه انا فاهمه ان حتى واحد ما كيبغي زعما يجي للسبيطار، حتى واحد ما كيبغي يكون في ديك البلاصه من غير الا كانت بصح واصله فيه العظام. وي بصح نادم كيجيك تكون واصله فيه العظام، داكشي علاش كنقول ديما خاص يكون الصبر ويكون الخاطر، حيت الا ما كانش الخاطر داكشي راه في اول موقف واحد ما بغيش يعطيك يدي ولا شي حاجه غادي تضرب معاه، ولكن لا كتحاول تعطيه الخاطر هكا
0: الحاله النفسيه.
1: غمض عينيك، تخيل شي حاجه زوينه، صافي غير على يديك. المهم صحيح
0: صراحة أنا عرفت بأن هذا المجال ديال التخصص ديالك صافية بوفوس ما شاء الله كبير وواسع، ونحاولوا مرة إن شاء الله نستضفوك. مشكورة دائما على تلبيتك الدعوة.
1: شكرا.
0: وحنا في ختام هذه الحلقة، إذا كانوا فيه شي مثلا أفكار، شي رسائل تبغي توصليهم للمستمعات والمستمعين.
1: يمكن بغيت نقول اول حاجه ان التحاليل هو جزء من التشخيص، ماشي التشخيص كامل،
0: شي حاجه ضروريه ماشي من الكماليات.
1: ان كاين عاوتاني حد كنا قبل كنهضروا زعما الافكار اللي زعما ديجا من الدوله عندنا غالطين، ان مثلا الا كان واحد زعما صحته بخير ما كيحس حتى شي حاجه، صافي راه ما كاينش علاش يدير التحاليل، ولكن لا بالعكس التحاليل شي حاجه ضروريه،
0: لان كاين امراض صامته كاع ما
1: طبعا شحال مره الحمد لله زعما شحال مره كيكون هذاك الاكتشاف المبكر، وكاين اللي كيتعطل بزاف، هادشي كنشوفوا ان الناس
0: الامراض اللي عندهاش اعراض في الاول، ولكن بالتحاليل قدرت. اذا التحاليل خص تكون ثقافه عاديه عندنا،
1: ثقافه عاديه
0: كل 6 شهور ولا على الاقل
1: طبعا
0: بالنسبه اللي صحته عاديه.
1: طبعا خصوصا كنهضروا على الخزان ديال السكر، ملي كنهضروا على الخزان ديال السكر هنا كنهضروا على التحاليل خصها دار كل 3 شهور. فهمتي، وانا كنشوف ان الناس ما كيديروهاش حتى كيطيحوا، حتى كتلقى انه في كتلقى واصله 14
0: لان كتكون مضاعفات
1: اخرى. جرثومه المعده ابسط حاجه، كان الناس فهمتي شي حاجه اللي هكا زعما كيسمحوا فيها كيشقصوا هذيك المسكه الحره الاعشاب داك التخربيق، حتى كيكدروا المعده كيمشي ياخذ الدواء ما كيجيش يسول، الله يحفظ قدرت تسبب لنا كونسير ديال المعده. ودرجة كان نيت واحد الشخص من العائله ديالي توفى بها، حيت ما كانش زعما ما كي واحد ما كيمشي يجي التشخيص كيبقى غير ياخذ في الدواء كيكالميها، ولكن هي راه كدير حوايج اخرين غتسبب لنا في كونسير. وبغيت نقول حاجه اخرى،
0: الاعشاب فعلا داك الشيء دابا ثقافه ديال حتى هي راه علم وبعد استشاره الطبيب ولا الطبيب
1: طبعا
0: دائما طبعا كتكون مهمه
1: الاستشاره. وانا التحاليل ما يقراهمش اني واحد الا شافهم قراهم وشافهم مثلا راه مهم بحال قلتي خرج داك
0: كيف ولا ديك القراءه التحاليل كاين اللي كيعطي دوك المعطيات شي حاجه مبرمجه في هذا الشيء دابا
1: هادشي كاين
0: بزاف. واش هذا الشيء
1: انا ديما كنقول ان الواحد يرجع عند الطبيب ديالو ضروري يقرا التحاليل، لان كما قلت لك قبل انا جزء من التشخيص، بعض المرات كيكون واحد لي فالور
0: الشخص عنده واحد البنيه صحيه خاصه به
1: طبعا
0: ما لان عاده في المعلومات الاخرى اللي كتاخذ سواء هادشي الذكاء الصناعي ولا كتكون معلومات تهم الجميع، الطبيب اللي غيتعامل مع الوضعيه ديالك
1: الطبيب كيشوف
0: خصوصياتك
1: وي كيشوفك عارف هكا ديجا كدير لك فحص عارف زعما شنو عارف الانتيستون ديالك عارف لاج ديالك عارف شحال من حاجه البنيه الجسديه
0: الى تزامنوا مع الادويه يقدروا ديك الادويه ما يبقى عندها حتى شي مفعول ولا العكس.
1: بصح دابا كاين حتى دابا كاين حتى ديك القضيه ان بعض المرات انا التحاليل كيكون بعض المرات خارج داك النطاق الطبيعي، وكيجي كيقراه الواحد صافي كيصحاب لي راه عنده شي حاجه كيتخلع، ولكن بعض المرات داكشي كيكون طبيعي كيكون عادي، حيت اصلا انت ما احترمتيش شي حاجه قبل، ولا كتكون حد الفتره فهمتي معينه كيكون داكشي عادي، داكشي ديما خصنا نرجعوا للطبيب تنسب للادويه ان لي زانتيراكسيون فهمتي ان التفاعلات اللي كيطراو ما كاينش نجي نخلط بين الدواء والدواء الوقت بين الدواء والدواء راه راه بين الدواء والدواء خصها تكون بعد واحد الاقل بعد واحد 4 سوايع ماشي غير نجيو ناخذ فهمتي حتى الاعشاب كل كياخذ الدواء مع الاعشاب فهمتي يعني كاين كلشي اخطر.
0: كاين حتى واحد القضيه صفيه وانت ادرى مني ان دوك التحاليل خص الواحد يحتفظ بهم، لان علاش داك الهيستوريك داك

0: تسلسل زمني ديال المرض ديالك مزيان تكون تعرفه
1: طبعا
0: باش تعرف
1: طبعا
0: شنو اللي تطور، شنو اللي عندك مثلا تحسن، وبالتالي نحافظوا عليهم.
1: طبعا التحاليل هنحافظوا عليهم باش كيكون بعض المرات كاين
0: الدوسي كيكون
1: اه
0: عندك
1: كاين في المختبرات كيكون عنده كيكون هكا كيكون ديجا عنده واحد لوجيستيك ولا شي حاجه ديجا كيكون عنده ليستوريك كيبقى
0: ايوه.
1: بحال قلتي
0: وشي
1: الباسيون
0: مرات راه كيعطيوك اخر مرة جيتي وفين،
1: كتكون شي
0: وهذاك
1: حاجه
0: مهم.
1: مزيانه كيعاونك حتى انت، حيت حنا التحاليل راه ما كيجوش كيخرجوا، كاين الفاليداسيون تكنيك اللي كيديرها التكنيسيان، كاين ديال البيولوجيست ديال الطبيب اللي معانا، كاين ديال فهمتي
0: إذن
1: كيدوز
0: فريق
1: بزاف
0: ديال العمل.
1: طبعا كاين بزاف ديال لي زيتاب، يعني مثلا شي حاجه طالعه ما غاديش وغادي تخرج، ضروري خصك تسول بعدا الميدسان اللي ديجا صيفطوا ليك، زعما مثلا زعما شنو واش حسيتي هكا، زعما واش كاين شي حاجه، خاصك تشوف بعدا ديجا واش تحليل القدم ديالو، تسول المريض باش
0: هذا
1: زعما
0: كله
1: كيحس.
0: مهم.
1: وبغيت نذكر حاجه اخرى، ان مثلا الواحد كيكون كيحس بشي الم كيقول صافي غناخد مثلا غير باراسيتامول وصافي انا غادي نولي بخير، وصافي كيتجاهل، راه الجسم ديالنا ملي كيعطينا ملي كيكون حد الالم راه واحد الانذار، واحد الانذار اللي انا خصني زعما نسمع ليه،
0: كيكون في
1: ومشي
0: إشارات
1: اشارات، انا ماشي واحد يحس بالالم وكيكون شي الم نيت ويبقى ياخد غير في الدواء ويجلس في الدار، كتحس بالالم سير، زعما ابسط حاجه انك تمشي مستشفى حصل تادي، راه كاين لي زيرجونس يا اول فهمتي من تما بدا
0: الحمد لله.
1: داكشي.
0: صافي ما سخيناش بالحديث معك، ولكن الوقت لا يسمح. إذا باسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام أشكر ضيفتي وضيفكم الكريمة صفية بوفوس، اللي ما شاء الله عليها. أولا عجبني كثير أنها شابة اللي كبرت في مدينة الدخلة وهي اليوم كتأدي هذه الخدمات، طبعا في إطار عملها ك ممرضة بمختبر تحاليل طبية بمستشفى الحسن الثاني بالداخلة، فهذا كيفرح بصراحة. أيضا باسمكم كنشكرها على كل ما تفضلت به من معلومات، وأنا عارف بأن هذا المجال مركب معقد في كثير من المواضيع، ولكن أظن ما هو أساسي طرحته. تبارك الله عليك. إذا ما كانت شي إضافة صفية.
1: شكرا بدا، شكرا للاستضافة، وانا استمتعت بالحديث معك.
0: مرحبا.
1: بالنسبه لبغيت غير عفاكم، بالنسبه للناس اللي كيسمعوني بغيت غير نصحهم ان هكا ردوا البال لصحتهم، يديروا التحاليل، ماشي بالضروره انك الا كنتي بخير راك مزيان، دير التحاليل وردوا عفاكم بال الناس الكبار، خصوصا الناس الكبار.
2: 10 لمعرض الفرس بالجديد المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار الفرس في خدمة الإنسان. ويعكس افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 18 من أكتوبر الجارية، يعكس العناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحيط بها قطاع الفروسية والعزم الراسخ لجلالته على الهيكلة المستدامة لهذا المجال، بدءا من تربية الخيول ووصولا إلى المسابقات الدولية وتعزيز إشعاعه على الصعيد الدولي. وتقترح هذه التظاهرة المنظمة من طرف جمعية معرض الفرس والتي تمكنت من اكتساب صيت وطني ودولي متنامي، تقترح برمجة علمية وثقافية وترفيهية غنية ومتنوعة. بعد مشاورات سياسية موسعة مع عدد من الأحزاب الممثلة في البرلمان قادتها رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري، تم مساء أمس الإعلان عن تشكيل الأغلبية الحكومية، وتضم أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. وذكر بيان الإعلان عن الأغلبية الحكومية أنه تقرر تشكيل أغلبية سياسية منسجمة تفرز حكومة سياسية قوية تتشكل من مكونات سياسية تتميز بالتقارب الفكري والسياسي وتتوحد في الرؤية الإصلاحية وتلتزم بها. أغلبية حكومية من شأنها مواكبة الطموح الملكي في بناء مغرب صاعد يسير بسرعة واحدة على أساس توطيد دعائم البناء الديمقراطي والحكامة الجيدة والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي وتقوية القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني. والأغلبية الحكومية أمام أول اختبار انتخاب رئيس مجلس النواب المقرر هذا اليوم، إذ يعقد مجلس النواب اليوم جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس المجلس، وستنطلق الجلسة على الساعة 3 بعد الزوال. إلى نيويورك، وأمام أعضاء اللجنة الرابعة للأمم المتحدة

0: المتحدة جددت عدة دول دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، معتبرة إياها أساسا ذا مصداقية واقعية للتسوية النهائية لقضية الصحراء المغربية. وفي كلمتها أمام أعضاء اللجنة جدد ممثلو كل من الطوغو، غامبيا، غينيا بيساو، البنين، سيراليون، جيبوتي، أنتيغوا وبربودا والدومينيكان جددوا تأكيد دعمهم لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب تحت السيادة المغربية. نهاية الموجز، لحظات، وتلقاكم حليم العلوي في اللقاء المفتوح. إلى اللقاء.
1: في إطار المجهودات
2: نعود بأسماعكم الطيبة بعد أن تابعنا سويا موجز نشرة 9 صباحا نقلا عن الإذاعة المركزية بالرباط. نعود لنواصل الجزء أو الشطر الثاني من برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة، فمرحبا بكم مجددا.

0: ديجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: اكتشفوا SNFT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر.

0: خبر الموثوق وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
1: إذن مستمعتنا مستمعينا الكرام، نواصل فقرات برنامجكم صباح الخير الدخلة واللحظة مع هذه الفقرة اللي من خلالها إن شاء الله في محاورة ضيوفنا اللي نكتشفوا جديد لعرفته مدينة الدخلة، وبالتالي لحظات وتلتقون مع هذه الفقرة. ضيف وحوار. مستمعاتنا ومستمعينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مؤخرا تم إعطاء انطلاقة الدخول التربوي 2026-2027 بمركزي الفرصة الثانية الجيل الجديد طبعا مدينة الداخلة، في إطار مواصلة تنزيل برامج تربية غير النظامية وتعزيز آليات الإدماج التربوي والاجتماعي والمهني لفائدة اليافعات واليافعين، بما يتيح لهم فرصة جديدة لبناء مساراتهم الدراسية والمهنية بالداخلة ولتقديم مزيد من التوضيحات. جد سعيد أن أستضيف مشكورين وطبعا دائما يلبيان الدعوة، رئيس ورئيسة الجمعيتين الشريكتين المشرفتين على تدبير مركزي الفرابي سيدة من الطريح وسلام، مركز ديال السلام اللي كيدبر شؤونه محمد محمود الداء، وطبعا المراكز ديال الفرصة الثانية الجيل الجديد. أمينة مرحبا بك في إذاعة الداخلة.
2: مرحبا أستاذ العهدي، نشكرك على هذه الاستضافة من أجل شرح هذه المراكز للمستمعين. هذا مركز ربما عندي عنا كعكست المراكز، نحن مركز سلام للفرصة الثانية الجيل الجديد اللي تسيل جمعية،
1: لأن سبحان الله نفرق بين أمينة ومحمود لأن هادو جوج مناضلين في هذا الجانب ديال الفرصة الثانية.
2: شكرا جزيلا.
1: وأكيد التعاون كيكون بيناتكم
2: والله اللي مسعاوين الحمد لله، وكاين تواصل الحمد لله وكاين تعامل. بالنسبة للمركز سلام الفرصة الثانية الجيل الجديد اللي تسيره جمعية جيل غد للدفاع عن حقوق الطفل، هو مركز اللي ما نقوله حديث العهد، ولكن الحمد لله هذه السنوات من 2020 كانت السنة الأولى جمع كورونا، الفرصة الثانية جات مع كورونا، ولكن الحمد لله بدينا بداية اللي هي كانت تلاميذ قلال، كنا بدينا بثلاثين تلميذ، يعني نشوفوا بعد كاع يعني توجه الناس واش عندهم رغبة في هذه. فعلا ذاك العام كانت عندنا شراكة فيها 30 تلميذ، ولكن احنا في التناهلين وصلنا 60 ولا 62 إلى ما خانتني ذاكرة، وهذه 62 في السنة الثانية الحمد لله درنا ملي 60 تلميذ وهكذا. بالنسبة لشرح المركز السلام، يعني مناش يستفدوا المقاطعين والمقاطعات من الدراسة، كي يستفدوا من عندنا بعد السنوات السنة عندنا السابعة، هي كاينة تسميات ثانية ولكن بالنسبة للمستمعين اللي يفهموها لا بالسابعة والثامنة والتاسعة. بالنسبة للمفهوم التربوي، بالنسبة للمفهوم التربوي ما في السابعة والثامنة والتاسعة ولكن في البرنامج، ولكن باش يفهمون المستمعين الكرام هو أن عندنا السابعة والثامنة والتاسعة اللي يتدرج عندنا، احنا اللي يجينا عندنا السابعة اللي يقرأ عندنا السنة يقرأ الثامنة ومفهم يقرأ التاسعة. إذن الهدف البرنامج هو هناك برنامج، هناك ما هو تربوي، عندنا المواد اللي هي العربية.
1: إذن هذا منا غير نشوفوه بتفصيل إذا سمحتي. سي محمود كنرحب بك في هذا اللقاء، طبعا لنت ولا أمينة أنتم أبناء دار إذاعة الداخلة.
3: أهلا وسهلا بك أستاذ وشكرا على الإضافة.
1: طيب ندور منك محمود إلى

0: سمحتي بداية تعطي المستمعين فكرة، لأن من أعطتنا الحمد لله واحد الإشارات إلى عاد زيد توضح أكثر هاد المركزين الفكرة ديالهم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمركزي السلام والفارابي، هما في إطار مشاريع المشروع الملكي. المشاريع الملكية هما من أجل إنشاء مراكز الفرصة الثانية اللي كتهدف الأساس استقطاب التلاميذ المهددين أو المقاطعين من الدراسة، ويتم استقبالهم بمركزي السلام والفارابي فرصة ثانية، على أساس أنه إعادة تمدرسهم وفي نفس الوقت تعليمهم ورشات اللي يستفدوا منها طيلة الموسم الدراسي.
0: جميل. طيب أمين، عادة كيتم الحديث عن برنامج الفرصة الثانية، شنو هو المقصود به؟
2: بالفرصة الثانية.
0: نعم.
2: بالنسبة للفرصة الثانية كمصطلح، من معناه يفهم المعنى فرصة ثانية، يعني كانت عندك فرصة في القطاع التعليم العمومي،
0: بمعنى كانوا غادي يضيعوا لولا هذا،
2: ضيعت الفرصة الأولى هي اللي كنت تستقرا في القطاع العمومي، إذا هان أعطت لك أعطى المقاطع فرصة ثانية. يعني ديك الفرصة الثانية هو أنه اللي يكون منقطع، ديجا منقطع، اللي هي يقرا في ديك المركز ديال الفرصة الثانية، في ديك الفرصة الثانية ليتم إدماجه يا إما في القطاع العمومي، يا إما وحدين عندنا ينجحوا اللي هي ندمجوهم في القطاع العمومي، اللي هي نرجعوا المدرسة. يعني المنقطع يا والله المنقطعة، يعني مكانهم هو الفصل، مكان التلميذ أو التلميذة هو الفصل، ما مكانه الشارع ولا المنزل.
0: فعلا.
2: هذا هو المفهوم من أن نعطوه فرصة ثانية من أجل أن نستدرجوه عن الشارع أو المنزل.
0: جميل. طيب سي محمود، خالد ياسر من المستمعين يسولوا عن شنو هي الخدمات اللي يقدموها المركزين، بجوج، مركز السلام والفارابي في إطار هذه الفرصة الثانية.
1: أولا الخدمات اللي كيقدم هذا المركزين، أولا كما قلت لك عنده برنامجين، عنده برنامج تربوي وعنده برنامج ديال الورشات. فيما يخص البرنامج التربوي، عنده فيها مواد اللي أساسية، فيها مادة الرياضيات والعربية والفرنسية، زائد العلوم والتفتح الثقافي. هذا العام زدنا لهم مادة اللغة الإنجليزية لأنها مطلوبة، على أساس استفادة ديال التلاميذ منها وتغوية المهارات اللغوية ديالهم، لقينا بأنه ضرورة إضافة هذه اللغة. المسألة الثانية هي أنه بما يخص الورشات كما قالت الأخت، أنه خارج واحد المجموعة ديال الورشات اللي كيتقاسموا على مركزين بجوج من الاثنين بيناتهم، اللي أهمها هي إصلاح المحركات القوارب، أيضا الفلاحة. وهذه بهاي المناسبة صراحة نقدم جزيل الشكر للسيد المعهد، مدير المعهد التقني الفلاحي، والأطر العاملة معه، لأنهم كيقدموا نوع الخدمة هو أنه يتم استضافتهم داخل مراكز التربية الفرصة الثانية من أجل تقديم الدروس لفائدة التلاميذ ويحصلوا على دبلوم من وزارة الفلاحة. كان مولي خارج مولي في ورشة الحلاقة، وخارج ورشة إصلاح المساعدة الاجتماعية اللي كتضم مسلتين، هي إصلاح بعض الإسعافات الأولية والتروي الطبي، خارج ديال إصلاح الهواتف. إذا خارج واحد المجموعة ديال الورشات اللي يستفد منها. بالنسبة لنهاية ديال التلاميذ، وهو أنه عنده في المشروع الشخصي ديالو، إما عنده توجه، إما باغي يمشي لسوق الشغل، إما باغي يمشي المؤسسات ديال التكوين اللي فيها الصناعة التقليدية أو التكوين المهني أو التعاون الوطني ويمشي لها، يا إما يكمل الدراسة ديالها. هذا العام اللي كملت الدراسة ديالها 14 تلميذ وتلميذة اللي نجحوا في المركزين بجوج، واللي نجحوا راه عام درك في الثانوية الحمد لله.
0: ده مهم صراحة.
1: الحال الاستمراري ديال المتعلمات ديالهم.
0: طيب أمينة، ما كرهت ياك يزيدوا يستفدوا أكثر اللي هما في الاستماع عبر أثير إذاعات المملكة المغربية في الداخلة، تجاوبي على سؤال اللي عادة نطرح وخرج له محمود، ولكن بغيتك تعود توقفي عنده، أشن هو من البرنامج التربوي بهذا جوج المراكز اللي عندنا في الداخل؟

0: صار على
1: ايوه
0: لي
1: ايوه
0: صرتو
1: ايوه
0: اللي هي جبارة الباب ديالو. مركز الفرصة الثانية كاين باب كبير وبلاكة كبيرة
1: مزيان.
0: اللي
1: اذا
0: باغي
1: دار لي
0: يلتحق،
1: فضاء خاص
0: فضاء
1: به،
0: خاص للفرصة
1: مزيان.
0: الثانية.
1: نعم
0: بالنسبة لمركز السلام هو اللي مجاور للدائرة ديال البوليس اللي حدا في مدرسة
1: ايوه
0: السلام القديمة، يعني الناس ديال
1: في
0: الداخلة.
1: زرت تقريبا اعداديه الحسن الثاني،
0: بزاف اعدادية حسن
1: والمكتب
0: الثاني بي
1: الصحي
0: ماش
1: عاود مقابل صح.
0: حداهم،
1: ايوه
0: حدا المهم الدائرة ديال البوليس الجديدة في جهة راهم اللي كان داك
1: وباقي مفتوح التسجيل امينه.
0: باقي التسجيل مفتوح.
1: مزيان باش المستمعين، هذه
0: لا لا
1: فرصه
0: اللي
1: اذا
0: عنده منقطع
1: يجوا لهذه
0: هذه
1: الاماكن.
0: إشارة للآباء والأمهات والأولياء الأمور، اللي عنده منقطع ما بين سن 12 سنة إلى 18 سنة أو إلى 20 سنة، إذا كان عنده شيء منقطع أو منقطعة، يلتحق بهذا
1: إذا
0: المراكز
1: هادو
0: اللي أقرب
1: كلهم
0: له من المركز يلتحق به. مرحبا وسهلا.
1: جميل مزيان.
0: بالنسبة لسؤالك الأستاذ العهدي، نشكرك على تنوير المستمعين، اللي عهدنا فيك دائما
1: هذا
0: هو
1: واجب
0: تنوير
1: عليكم،
0: المستمعين. بارك
1: وحتى
0: الله
1: انتم
0: فيك
1: تبارك الله
0: وجزيك.
1: عليكم، فين ما نعيطوا لكم كتستجبوا بصراحة.
0: هذا ضروري، هذا احنا محتاجينه. نشكركم مرة ثانية على هذه الاستضافة، لأن احنا محتاجين كاع نشرحوا للمستمعين يعني اش كنديروا في هذوك المراكز.
1: صحيح، لأن التواصل مهم.
0: بالنسبة للمركزين للسلام وللفارابي للفرصة الثانية للجيل الجديد، هما اللي عندهم بالنسبة لمسألة بالنسبة التربوية، ما هو تربوي،
1: نعم
0: عندنا المواد، عندنا رياضيات فرنسية، الرياضيات فرنسية العربية التفتح، وزدنا هذا العام الإنجليزية،
1: مزيان. إذا
0: زدنا مادة
1: المواد
0: الإنجليزية.
1: مهمة.
0: هذا بالنسبة لهذو المواد، هذا هما ما هو تربوي.
1: نعم نعم
0: وعندنا ديك الورشات.
1: على ذكر الورشات، مزيان نعاود نرجع لك محمود، باش مزيان هكا الآباء والأمهات وأولياء أمور التلاميذ والتلميذات، ولا اللي عندهم شباب في بيوتهم، تعاود بالنسبة للبرنامج ديال الورشات. وخرفت أنك شرتي ما كرهت أنك تعاود تشرح للمستمعين الطبيعة ديال الورشات اللي كتكون في المركزين.
2: أولا بالنسبة لكل كل كل كل طفل أو طفلة أو شاب أو شابة اللي في الدار قاعد ما عندوش يعدلو، التالي أن هذا المركزين كيفتح له آفاق. هذا الآفاق شنو هما؟ هذو الآفاق هي أنك تفتح لك آفاق ديال الشغل كما قلت لك في الأول، من خلال هذو الورشات اللي تعلم فيهم ما هو نظري وما هو تطبيقي. انه كل 45 يوم كيمرقوا هما فتره تدريبيه في احد الاماكن اللي يمكن هو، فهمت؟ المساله الثانيه هي انه الغالبيه العظمى ديال الشباب والشابات كيطلبوا سوق الشغل نظرا للكراهات الاقتصاديه والاجتماعيه.
1: صحيح.
2: عشان وبالتالي انه هذه الورشات اللي مقدمين احنا ورشات تلائم سوق الشغل.
1: إذا اختيار مدروس
2: مدروس
1: ماشي
2: بطريقة،
1: غير
2: ما جاش اعتباطي
1: صحيح
2: ولا جا
1: اختيار
2: من لي هكاك،
1: جميل.
2: فهمت؟ إذا المسألة الثانية هي أنه ذاك الجلوس ديال ذاك الشاب ولا الشاب داخل فضاء البيت ما ولي تعطيه إضافة. إحنا الإضافة اللي
1: بالعكس يلقى يلوحوا في شي
2: أمور
1: أمور
2: اللي إحنا في غنى عنها،
1: صح.
2: وبالتالي أنه إحنا نحاول ما أمكن أنه ندير واحد التدخل السباقي من خلال استقطاب هذوك التلاميذ، ومن خلالهم ايضا يتعلم حرفه. هذيك الحرفه كتخليه هو يا اما اذا يكون عنده واحد مورد مالي لقار في اطار سوق الشغل، او يكمل دراسته ويحصل على شهاده او دبلوم ديال وزاره معينه اللي تاهله بسوق الشغل الى بغى، والله يقدر يديرها في السي في ديالو في من هون لقدام الى بغى يكمل دراسته.
1: وهذا كتعطي حتى نفسيته، كتعاود ترجع ليه الامل،
2: عطيت
1: لان
2: الحال
1: الفرصه الثانيه تعني امل جديد.
2: عندنا دراك الحمد لله. مثلا نعطيك ابسط مثال، اللي كانت عند واحد التلميذه قال لها مريم، كانت عندنا في 2021 22 هذه التلميذه دراك حاليا كدير الماستر في الفلاحه في الجزيره في قدير في قدير في قدير. عندنا راك حاليا مثلا طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة اللي راك حاليا البكالوريا ديال هذا السنة، وحصلت على النقاط.

0: من
1: مزيان
0: نقطة
1: تقدم فيها
0: متميزة. هذا
1: هيك
0: درك،
1: أن الأسرة يعني
0: هذا درك تلاميذ اللي يفرحوك،
1: صحيح.
0: عشان تهي درك حاليا متوجب ثانوية ابن رشد. ورغم ذلك انه واخا مازال تذكر بحاليا ابن رشد، نزيدك مسألة ثانية هي انه دائما عندها ارتباط بالمركز ديال الفرصة الثانية، كتشارك ايضا في الأنشطة وكتقول لك انا
1: يبقى
0: ممكن.
1: لك الارتباط.
0: دائما عندها واحد الارتباط.
1: جميل. طيب أمينة، في سؤال ينطرح بكثرة كتجينا فيه ياسر من استفسارات نظرا لأهميته، كيتعلق بآفاق المستفيدين والمستفيدات من البرنامج ديال الفرصة الثانية. ورا محمود شار شي إشارات، ولكن مزيان إلا عدت عندك شي
2: محمود
1: إضافة.
2: كيسبقني دائما الفكرة،
1: ولكن
2: ما
1: انتم
2: فيها
1: بجوج
2: بس،
1: صوت
2: ما
1: واحد.
2: فيها بس، حنا نكروها للمستمع،
1: صحيح
2: لان المستمع
1: صحيح.
2: يمكن تفوتوا فكره
1: اي
2: ما سمعها
1: والهدف من
2: ونعاودوا.
1: هذه الحلقه نخلقوا واحد التوعيه
2: ربما
1: صفوف
2: المستمع لما سمع
1: المستمعين.
2: الحلقه كامله بعد يسمع طرف منها.
1: صحيح. لا مزيان.
2: المهم بالنسبه للافاق ديال المستفيدين والمستفيدات من مراكز الفرصه الثانيه، المساله الاولى اللي عنده رغبه ونجح يمكن قلت كي قلت لك يدمجوا في القطاع العمومي، رجعوا للثانويه الى نجح في التاسعه، الى نجح التاسعه يندمج في القطاع العمومي، الى اللي ما ساعدوا الحظ في انه ينجح في الامتحان الموحد ديال السنه التاسعه، هنا كان عنده فرصه باش عنده ورشتين. كل مستفيد الان في هاي المراكز يستافد من ورشتين، اولا ورشه الفلاحه عندهم كاملين، الورشة الثانية ديال المراكز هي ورشة الفلاحة. باش نشرحها للمستمعين شرح أكثر، هو الفلاحة، ورشة الفلاحة هي اللي كتكون عند المعهد التقني للفلاحة المتواجد في تاورطة، ولكن هذاك المعهد المتواجد في تاورطة واللي نشكروا فيه السيد مدير المعهد والطاقم اللي معاه على أساس أنهم داروها لنا في المركز الفرصة الثانية بشراكة مع الجمعيات الثنتين اللي كيسيروا المراكز من اجل تقريب المعهد من المواطنين، لانه كان بعيد شوي، كانوا يعانوا من قله المواصلات.
1: صحيح.
2: بالنسبه لاول المركز بالنسبه للمعهد كاين في تاورطه،
1: صحيح بعيد.
2: اذا احنا درنا معاهم شراكه، مشكورين الله يجازيهم، وعادوا هما يقروا الفلاحه عندنا في المركز، هما اللي متخصصين به، والدبلوم ديال المعهد ديال الفلاحه ماشي ديال الفرصه الثانيه، نحن لا شريك معاهم، ويقروا عندنا في المركز، لان الدبلوم المعهد التقني للفلاحه، ولكن اللي يستافد منه ذاك المنقطع او المنقطعه. هناك ورشات ديال المراكز الاثنين، هو كاين كيف شار لهم الزميل محمود، هو كاين ديال الحلاقه، كاين ديال المساعد الاجتماعي وفيها الاسعافات الاوليه، وكاين ديال اصلاح الهواتف واصلاح المحركات. محركات هما محركات القوارب. اذا هادو علاش اخترناهم؟ ما كان عبث ولا كان اعتباطي ذاك الاختيار، لانهم هما المطلوبين في سوق الشغل.
1: صحيح. نعم.
2: بما ان احنا مدينه بحريه، يعني عندنا المحركات البحريه، يعني عندنا صيد بحري، يعني المحركات البحريه كيكون عندهم مستقبل.
1: اذا خصوصيات
2: الجهة. المنطقه.
1: جميل.
2: يعني الحلاقه راه معروفه،
1: صحيح، هي دائما هذيك حرفه ما عمرها توقف.
2: عندنا مولي للنساء والرجال، ما هي حلاقه يعني حلاقه ديال النساء
1: صحيح.
2: وحلاقه ديال الرجال، يعني كل واحد عنده الرغبه، كيف كان الطفله اللي يدير حلاقه ديال النساء، كان الدري اللي يدير حلاقه ديال الرجال، كان مساعد اجتماعي. بالنسبه للافاق ديالهم في هذه الورشات، راه كي قلت لك قبيل، ما هو تربوي راه الا بغى عنده الرغبه فاش نديرو في الادماج في القطاع العمومي، اللي هي يلتحق بالثانويات ويشق مساره كانه تلميذ
1: صحيح.
2: عادي.
1: صحيح.
2: بالنسبه للورشات اللي هي تم تحسين دخل ذاك التلميذ او التلميذه من في اطار سوق الشغل، يعني واحد عنده دبلوم، يعني اللي هي عنده حلاقة، يا إما يكون عنده هواية من الإمكانيات باش يفتح صالون، أو يكون مساعد ذاك مول الصالون.
1: مهم كتكون الحرفة،
2: المهم هو عنده حرفة
1: صحيح.
2: ليتحسن دخله. أنت دابا واحد عنده حرفة، راح دابا بالنسبة لنا واحد عنده حرفة أحسن من واحد عنده الدكتوراه، مع كامل احتراماتي، لأنه ذاك اللي عنده الحرفة

0: يعني مطلوب.
1: قلت
0: واحد عنده دكتوراه ولا عنده ماستر ولا هذا،
1: صور مباريات صور
0: خاصو ياسر ماشي
1: آه
0: باش يدخل سوق
1: صحيح
0: الشغل. هذا اللي يدخل سوق الشغل مباشرة،
1: صحيح مضمون كي لأن
0: ولا
1: حتى
0: يحسن دخله
1: تيجي
0: مباشرة،
1: صح
0: يعني فهم يعني في أي مكان،
1: صح
0: يعني عنده دبلوم وعنده حرفته، يعني أنا نظن عنه ليه يعيش به.
1: صحيح. طيب محمود، افتتحنا بأمينة وبك، غادي نختتموا إلى عاد في كلمة تقدمها بها نختموا إن شاء الله هذا اللقاء المفيد اللي كنشكركم لأنكم وضحتوا المستمعين والمستمعات الأدوار الهامة ديال جوج المراكز اللي عندنا في مدينة الداخلة.
2: أولا حنا ما نساو تقدموا جزيل الشكر كما قلت لك أولا السيد مدير الأكاديمية الجامعة التربية والتكوين، سيد مدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بإقليم الذهب، وأيضا مدير مدير مدير المعهد التقني الفلاحي، اللي نشكره بدورنا الاثنين كمركزين على الخدمات وعلى الدعم ديالهم
1: وخصوصا
2: الوجود
1: أنه
2: ديالهم
1: قرب ديك الخدمات.
2: بطبيعة الحال لأنه كان غادي يقطع 7 ولا 8 كيلومتر باش يوصل ترونسبور، كان
1: صعيب
2: عندنا حنا مشكل ديال النقل،
1: الدوام
2: وهادشي الدوام تلت سنة أنه مسكين طالب يمشي يومين راهي صعيبة. المسألة الثانية هي أنه اللي نقدر نقول بأنه أنا كندعي وأي أب وأي أم عنده تلميذ أو تلميذة أنه يلتحق بالمركزين ديال السلام والفارابيسي، يعني لأنه ما نضيعوا أولادنا وما نضيعوا أمناتنا على أساس يستفادوا من هذه الخدمات،
1: وربح
2: خاصة
1: كبير
2: أنه
1: يكون
2: ربح
1: عند
2: كبير
1: مركزين في
2: مركزين
1: المدينة.
2: مالين منهم قلال،
1: قريب
2: خاصو
1: قريب
2: يتزادوا مركزين ثانيين، ولكن المهم المركزين حاليا قايمين بالدور
1: صح
2: ديالهم.
1: الحمد لله.
2: فهمت؟ تالي نشكر زعما جميع الشركاء اللي كما قلت لك على الخدمات اللي قدموا لنا كاملين من السلطات الترابية حتى النيابة العامة مولي من خلال اللجنة ديال محاربة الهدر المدرسي، وأيضا الشريك ديالنا هو الأكاديمية ووزارة التربية الوطنية ممثلة في
1: وأظن سي محمود
2: النيابة.
1: عذرا على مقاطعة، حتى الفاعلين الاقتصاديين في جهتنا راه معنيين بدعم المركزين.
2: نورمالمون هو خاصهم هما ينفتحوا علينا
1: لأن
2: حنا،
1: صحيح
2: لأنهم هما اللي
1: هادشي
2: خاصهم يجيو، حنا كنوجدوا اليد العاملة.
1: وراه حتى في الخطاب الملكي أمام البرلمان راه تم التركيز على أن يلت هاد الخواص يساهموا في خلق التنمية وانتعاشتها،
2: للأسف
1: وبالتالي هما مدعوين.
2: للأسف وتأسف بأن وجهات داخلة غير معنيين بهذا الخطاب.
1: نتمنوا إن شاء
2: نتمنى
1: الله،
2: ولكن
1: صحيح.
2: ولكن صراحة ما تأسف له بأنه احنا طيلة 5 سنوات لم يطرق بابنا، مع العلم أن طرقنا احنا أبواب بعض الشركات باش ذوك الاستاجير يدوزوا عندهم، ولقينا مشاكل معاهم كل شيء، ولكن كاين البعض الآخر اللي فتح لنا الباب ديالهم.
1: صحيح.
2: نتمنى إن شاء الله خير.
1: صحيح إن شاء الله. أظن بهذا الكلام نختمو. أمينة إلى بغيتي عندك شيء إضافة؟
0: المهم حتى أنا بدوري نشكر الإذاعة ديال الداخلة،
1: مرحبا
0: الشخص الأستاذ أحمد العهدي
1: واجب.
0: اللي فاتح أبواب الإذاعة على مصراعيه، ونشكر كذلك جميع الشركاء في هذا. من لا يشكر الناس لا يشكر الله.
1: صحيح.
0: نحن نشكر سيد مدير الأكاديمية والطاقم اللي معاه، ونشكر مدير الإقليم لوزارة التربية الوطنية، ونشكر كذلك مدير المعهد التقني الفلاحة اللي حتى هو قرب المعهد داره في المدينة، هذا نشكروه عليه لا هو ولا الطاقم دياله الله يجازيهم بخير، لأنه لولا هذا تضافر هذا الجهود وهذا ما ليتم إنجاح هذا المركزين. وخن زميلي محمود قالها، ولكن حتى هو حتى أنا بدوري لا بد لي من نشكرهم، ولو كانوا قصروا في حقهم، ولو كانوا قصروا في المراكز أو قصروا في دورهم، والله دنا نقولوها.
1: صحيح.
0: دنا
1: أنا
0: نقولوها.
1: عارفك لا ترمينا بالورد لأي
0: مكان. الله ما نرمي بالورد لا اللي عدل الشيني اللي عطل حوله لأنه الحقيقة على تعاقب هذو المدراء لا مديري اكاديميات ولا مدراء اقليميين ما رانا فيهم والو خير، ما هما لا هادو اللي متواجدين
1: دراك. حتى الخدمات اللي كتقدموا راه تستحق ان بصراحه الخدمات اللي كيقدموا هاد المركزين.
0: انا نطلب لا من من من بالنسبه حتى ملي نشكر السلطات المحليه الحقيقه اللي قايمه بدورها واللي تعبينا دائما بالنسبه ل

0: تواصل معهم دائما على البحث عن المنقطعين والمنقطعات، ولا من نيابة عامة ولا من لجنة كذلك ديال الهضم المدرسي اللي مفعل الحمد لله واللي قائمة بدورها. أنا اللي نبغي نشير له هو أنه هذه المجالس المنتخبة اللي كاينة في الجهة من مجال من أي مجلس منتخب أنه يشوف يشوف هذه المراكز، لأنهم
1: ويديروا بعد زيارة يشوفوا الخدمة
0: يزوروها ويدعموها بما أنهم يدعموا جمعيات. أنا ما نقد نطعن في ذوك الجمعيات، ولكن بما أنهم يدعموا جمعيات يعني هناك جمعيات فاعلة اللي تخدم اللي تخدم العنصر البشري مباشرة، وانتم شايفين الخدمات وشايفين ذكاء
1: صحيح هذا وميدانيا ملموس. نعم. إذن في ختام هذا اللقاء كنتقدم بجزيل الشكر والتقدير السيدة أمينة تريح وسيد محمد محمود أدى على هذه التوضيحات وعلى ما يبذلانه بصراحة من جهود في خدمة اليافعات واليافعين ومنحهم فرصة جديدة لاستكمال مسارهم التربوي والمهني في الفرصة الثانية.
0: فالفرصة إشارة شوي. نعم. هناك إشارة شوي نسينا ما درنا نداء لأولياء الأمور من أمهات وأباء، قلتها قبيل من خلال كلامي ولكن لين نكررها في ختاما. أي واحد أو واحدة عندها منقطع أو منقطعة تلتحق بهذه المراكز، أيهم أقرب لكم التحقوا بهم باش تستافدوا حتى انتم كذلك من هذه الخدمات الجليلة اللي يقوموا بها هذه المراكز.
1: وصحيح، لأن الفرصة الثانية أمينة ومحمود ما هي فقط مجرد استدراك لما فات، بل هي انتعاش الأمل يتجدد وباب يفتح أمام مستقبل مشرق. شكرا لكما، والشكر موصول لكل القائمين على مثل هذه المبادرات التربوية والاجتماعية، وإلى أن نلتقي في موعد إذاعي جديد دمتم في رعاية المولى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتي هم وشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: Thank you.

جوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: رؤى الداخل، إذاعة المملكة المغربية. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم لهذا العرض الإخباري الموجز. جددت غينيا بيساو أمس بنيويورك تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية للأقاليم الجنوبية المملكة، معتبرة أن هذه المبادرة القائمة على التوافق ستتيح التوصل إلى حل واقعي وإرساء سلام دائم في المنطقة. وأكد ممثل غينيا بيساو أمام اللجنة الرابعة لجمعية العمل الأمم المتحدة أن مخطط الحكم الذاتي واقعي وملموس وبراغماتي وقائم على التوافق من أجل حل مقبول وواقعي وتحقيق سلام دائم. وأشادت غينيا بيساو في هذا الصدد بكون هذه المبادرة تحظى بدعم متزايد عبر العالم، مضيفة أنها تجسد التزام الحكومة المغربية برفاه ساكنة المنطقة. وجددت جيبوتي أمس بنيويورك تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، مشيدة باعتماد القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الصحراء المغربية. وفي مداخلة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، جددت زينب إسماعيل السويه المستشارة ببعثة جيبوتي لدى الأمم المتحدة تأكيد دعم بلادها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، مشددة على أن هذه المبادرة من شأنها فسح المجال أمام حوار مثمر كفيل بإعادة إرساء السلام والاستقرار إلى المنطقة. كما جددت جمهورية البنين أمس بمقر الأمم المتحدة بنيويورك تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي من أجل طي النهائي لقضية الصحراء المغربية، داعية الأطراف المعنية إلى الاستناد إلى هذه المبادرة لمواصلة الحوار من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع. وقال السفير الممثل الدائم لجمهورية البنين لدى الأمم المتحدة مارك هيرمان جناندو أرابا أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة إننا نقدر المبادرة المغربية للحكم الذاتي حق قدرها، وهي المبادرة التي تحظى بتأييد المجتمع الدولي. وأكد السفير أن بنين تدعو الأطراف المعنية للاستناد إلى هذه المبادرة لمواصلة الحوار في أفق تحقيق نتائج ملموسة للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي. وأضاف السيد جناندو أرابا أن وفد البنين يشيد بالجهود الهامة التي يبذلها المغرب في الأقاليم الجنوبية في مجالات البنية التحتية، الطاقة المتجددة، التعليم والحكامة المحلية. تم مساء أمس الإعلان عن تشكيل الأغلبية الحكومية وتضم أحزاب الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. وذكر بيان الإعلان عن الأغلبية الحكومية أن الأحزاب السياسية الأربعة المشكلة للأغلبية الحكومية الجديدة ستعمل على أساس ذلك على اقتراح أسماء وزيرات ووزراء يتمتعون بالكفاءة وبالحس السياسي والنجاة والاستقامة ضمن حكومة منسجمة وقوية قادرة على تفعيل مضامين البرنامج الحكومي الذي سيتم إعداده في أسرع الأجل. وجاء في البيان أنه مباشرة بعد تفضل مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره بتعيين السيدة فاطمة الزهراء المنصوري المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة المتصدرة للانتخابات رئيسة للحكومة الجديدة ومكلفة بتشكيلها وفقا لمقتضيات الفصل 47 من الدستور، شرعت في إجراء مشاورات سياسية موسعة مع عدد من أحزاب الممثلة بالبرلمان بدءا بمناقشة مختلف التحديات والإكراهات التي تواجهها بلادنا، وانتهاء بتشكيل أغلبية سياسية قوية منسجمة واعية بحجم التحديات الداخلية المتشعبة والإكراهات الخارجية المتعددة، وقادرة على التجاوب الفعال مع انتظارات المواطنات والمواطنين في توفير شروط العيش الكريم وتقوية الحرية والحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف المجري وتعزيز الازدهار الاقتصادي. في الخبر المحلي، حل وفد يضم نحو 50 من مسؤولي مقاولات فرنسية أمس بالداخل في إطار مهمة الاستكشاف الاقتصادي، وتهدف إلى الاطلاع على فرص الاستثمار التي تتيحها جهة الداخل والذهب. وترم هذه المهمة التي ينظمها المركز الجهوي للاستثمار للداخل والذهب على مدى يومين التعريف بالمنظومة الاقتصادية والمؤسساتية للجهة والقطاعات الواعدة بها، فضلا عن تشجيع إقامة شراكات بين الفاعلين الاقتصاديين الفرنسيين ونظرائهم بالجهة. إلى هنا مستمعينا الأعزاء، وإياكم إلى ختام موزز الأنباء، إلى أن يتجدد اللقاء، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: حالة الطقس.
2: من المتوقع بإذن الله تعالى أن تكون الأجواء غائمة جزئيا فوق مرتفعات الأطلس الكبير وأقصى جنوب المنطقة الشرقية، مصحوبة بقطرات مطرية متفرقة، سحب منخفضة كثيفة مرفوقة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة ومحلية بكل من الواجهة المتوسطية أرحامنا سوائل المحيط الأطلسي، فضلا عن تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والسواحل الوسطى والجنوبية والجنوب الشرقي للبلاد. درجات الحرارة الدنيا ما بين 3 درجات و9 درجات بمرتفعات الأطلس الريف، وما بين 9 درجات و15 درجة بالمنطقة الشرقية وبالسفح الشرقية للأطلس، وما بين 15 و21 درجة بباقي أنحاء المملكة. درجات الحرارة خلال النهار ستزداد ارتفاعا طفيفا بمعظم أرجاء البلاد. البحر هادئا إلى قليل هيجان بالواجهة المتوسطية وقليل هيجان إلى هائج بالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
4: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: محمد ما كان صاحبك كاي
1: إليك تيجي معول على شي واثقة إدارية عول على قهيوم من تحت الطبلة
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذا المسؤول ديالها في المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي
2: إيوا أنت شنو درتي
1: وفي النظرية ديالك اش غندير أنا راه باغي نخطي غار هادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي أخويا دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هادي أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خذوا حقهم وبالقانون أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسيرية تامة أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة إيوا عيط على هاد النمرة طيب 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين

0: عم دراستك اش درتي بالقضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها واش ديتهم وبلا شوه، وهذاك راه مشدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

وسلخوا لا يبدلخوا هلا لا لا لا بنادم را شيطان وغلبوا دار الدنيا في قلبه يخونوا يغدروا ويكذبوا هلا لا لا لا شوف

إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك كاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيو من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هذا الشيء اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمر راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ناقص.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

تابعوا إذاعة الدخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك كاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي اش درتي بقضيتنا؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: الدخلة إذاعة المملكة المغربية.
1: نشرة الأخبار.
0: في العناوين: صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس افتتاح الدورة 17 لمعرض الفرص الجديدة. دول من مختلف بقاع العالم تجدد أمام اللجنة الرابعة لجمعية العمل للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي وللوحدة الترابية للمملكة. تشكيل الأغلبية الحكومية من أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. مقاولة فرنسية تستكشف المؤهلات الاقتصادية لجهة الداخلة وتذهب. أهلا بكم. في التفاصيل: ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أمس الاثنين بمركز المعارض محمد السادس حفل افتتاح الدورة 17 لمعرض الفرص الجديدة المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة ملك محمد السادس نصره الله تحت شعار الفرص في خدمة الإنسان. التفاصيل:
2: مركز المعارض محمد السادس بالجديدة ووصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وفي مقدمة مستقبله مولاي عبد الله العلوي رئيس جمعية معرض الفرس للجديدة، حيث استعرض صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تشكيلة من الحرس الملكي أدت لسموه التحية الرسمية قبل أن يتقدم للسلام على سمو ولي العهد. كل من والي جهة الدار البيضاء أسطات، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء أسطات، الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، عامل إقليم الجديدة، رئيس المجلس الإقليمي للجديدة، ورئيسة جماعة الحوزية، وعدد من الشخصيات السامية الأخرى. وعند مدخل مركز المعارض محمد السادس تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن كل من سفير جمهورية تركيا، سفير سلطنة عمان، والقائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى شخصيات دبلوماسية رفيعة المستوى. إثر ذلك قام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بجولة عبر مختلف أروقة المعرض، حيث زار سموه الفضاء المؤسساتي والذي يضم معارض وأروقة خاصة بالحرس الملكي، القوات المساعدة، الدرك الملكي، المديرية العامة للأمن الوطني، والقوات المسلحة الملكية. هنا الفرس يملك دورا محوريا هاما يشمل العديد من المهام المتعلقة بالتدخلات الحاسمة في المناطق الوعرة والجبلية والمرتفعات صعبة الولوج، كما يساهم في استثباب الأمن في مختلف التظاهرات الفنية والرياضية وتحقيق التأمين السياحي في الفضاءات المفتوحة، حيث قدمت لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الشروحات والتوضيحات المرتبطة بمختلف مجالات التدخل. هذه القوات التي تولي عناية خاصة بالفرس وتضعه ضمن أولويات الاهتمامات المرتبطة بأداء واجبها الوطني في أحسن الظروف، سواء تعلق الأمر بمهام استطلاعية أو أمنية. كثيرة هي الأروقة التي من خلالها تبرز أهمية الفرس في تقديم مختلف الخدمات وتسهيل مجالات التدخل الأمني وتقديم المساعدات للمواطنين. المعرض في نسخته 17 يحمل شعار الفرس في خدمة الإنسان، حيث يتجلى للزائر المحلي أو القادم من مختلف أنحاء العالم أن المعرض بات شرفة واسعة تطل على موروث ثقافي غني مرتبط بالفرس، ظل ذكره دائما لصيقا بتاريخ مملكة موغلة في الزمن، حيث الإنسان المغربي اعتنى على الدوام بهذا المخلوق النبي وجعله مرآة لسمو الأخلاق وعزة النفس والرقي الفني. المعرض يعكس الغنى الثقافي الإنساني الذي تعزز ونمى في كنف الأمة المغربية جنبا إلى جنب رمزية ومكانة الفرس في الوجدان والخيال الشعبي المغربي. هو ارتباط جمع بين التاريخ والحاضر، لأن الفرنسا ساهم أيضا في تنمية وتطوير مهن قطاع الفروسية بالمغرب، بما في ذلك المجال الخصب المتصل بالصناعة والبحث العلمي والبيطري والخدمات. المعرض يوفر منصة تبادل أساسية بين مختلف المتدخلين في قطاع الفروسية في ترابط ملفت يجمع أطرافا متباعدة التخصص، الرياضة بالفن والصناعة بالتراث التقليدي والشغف بالعالمية. معرض الفرس بالجديدة هو نافذة تفتح في وجه الصناعة التقليدية التي دونت التاريخ حرفيا من خلال تناسل الخيوط وتناسق الرموز وتفرد عبقرية الصانع المغربي المولوع بطبعه بالفرس، جاذبية خاصة لأروقة فنون الحرف المغربية والتي وجدت ظلتها قبل مئات السنين بين تفاصيل وتنايا الحصان، فصنعت احتفاء بهذا الموروث تحفا فنية تكرم الفارس والفرس وكل تلك العناصر المترابطة بين الكيانين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن زار أيضا أروقة للعارضين تمثل مختلف جهات المملكة فيما يشبه فسيفساء من التماهي والاختلاف في نفس الآن، تصنع كلها مجتمعة غنى موروث ثقافي مغربي اعتنى بقصص ملحمية لفرسان وأفراس، رسموا معا لوحة فنية من كل ألوان الجمال والتفرد الذي يبرزه بحرفية الصانع المغربي. المعرض يمنح الزوار نبذة عن تخصصات شتى مرتبطة بتربية الخيول والعناية بها وصيانة مختلف السلالات الأصيلة وتطوير مهارات الفروسية والفنون التقليدية المرتبطة بها، ما يرسخ لدى الزائر مدى ارتباط المغاربة وشغفهم بالفرز كرمز للشجاعة والإقدام وحب الانتماء. ولعل ذلك ما جعل منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة تصنف فن الفروسية التقليدية بوريدا كتراث عالمي لا مادي للإنسانية. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن زار فضاء الأطفال، حيث يتم تخصيص حيز مهم لهذه الفئة السنية حتى تتعرف على خصوصية هذا الموروث الثقافي المغربي في جو مفعم بالمرح والتعلم، بالاعتماد على خصائص تقنية تفاعلية تحفز خيال الطفل وتروي تعطش الصغار للمعرفة واكتشاف عوالم الفرس والجانب الممتع في ترسيخ هذه الثقافة في أذهانهم. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن زار مختلف الأروقة المرتبطة بالرعاية والخدمات والتربية وتوفير مختلف سبل العناية بالفرس وبسلسلة الخيول وتطوير سبل الحفاظ عليها خدمة للإنسان كما يحيل شعار هذه النسخة. المعرض هذه السنة يحمل في طياته مستجدات شتى تخص أساسا الجانب الرياضي والارتقاء بمنافسات القفز على

0: الحواجز إلى فئة 5 نجوم.
1: تفضل صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن اليوم بترأس حفل افتتاح الدورة 17 لمعهد الفرسلي الجديدة التي ستقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة ملك محمد السادس أيده الله. وقد اختير لهذه الدورة شعار الفرس في خدمة الإنسان. وستعرف كذلك هذه الدورة عدة مستجدات، منها الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للقفز على الحواجز التي ستنتقل من صنف 4 نجوم إلى 5 نجوم، وكذلك بعض المستجدات في مباريات أخرى متعددة ومتنوعة، وكذلك مشاركة واسعة لعدة دول صديقة وشقيقة، وعدة فرسان من دول متعددة.
0: وبالحلبة الرئيسية للقفز على الحواجز تتبع صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن عروضا فنية متنوعة.
2: صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن حفظكم الله، لنا عظيم الشرف يا مولاي أن نقدم بين يدي سموكم الكريم هذا العرض الفني. مرحبا بكم جميعا، ونتمنى لكم عرضا ممتعا. الله يبارك في عمر السيدي.

انضمت على الخصوص استعراضا لفرقة الكاروسيل التابعة للقوات المساعدة. هنا الانضباط العسكري يزيد في رونق الضبط الفني ويعطي لهذه اللوحات مجالا خصبا للتوهج والتحرر من كل ما يمكن أن يكبح الفرس وفارسه عن الإبداع.

صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تتبع أيضا عروضا فنية لفرق فنية مغربية وأجنبية، حيث تم هذه السنة فسح المجال لعروض متنوعة بلغت أقصى منازل الرقي الفني من خلال مدربين وفرسان وفنانين معروفين روضوا الخيول وجعلوا من الموسيقى والإضاءة لجاما توجه الأحصنة.

صوب صياغة قصص ملحمية تحيل مخيلة المتفرج على كثير من صور الارتباط الوجداني الذي لا حدود له بين الفرس والفارسين.

0: وتواصلت العروض من خلال الكثير من الفقرات التي استحضر من خلالها الفنانون المحترفون رمزية الفرس كأيقونة للوفاء والشهامة وتخليد ملامح التاريخ وإشراقات المستقبل. وفي أعقاب نهاية العروض الفنية تتبع صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن عروضا في فن الفروسية التقليدية التبوريدة شملت مختلف جهات المملكة، حيث تتعدد الطرق هذا الفن وتختلف الأساليب والأزياء التقليدية والحركات كيفا وعددا من منطقة جغرافية لأخرى. وبعد نهاية العروض الخاصة بفن الفروسية التقليدية التبوريدة التي قدمتها 18 سربة من مختلف جهات المملكة، أخذت لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن صور تذكارية مع مقدمي السربات قبل أن يغادر صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.
1: جددت غينيا بيساو أمس بنيويورك تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية للأقاليم الجنوبية المملكة، معتبرة أن هذه المبادرة القائمة على التوافق ستتيح التوصل إلى حل واقعي ويصل سلام دائم في المنطقة. وأكد ممثل غينيا بيساو أمام اللجنة الرابعة لجمعية العام للأمم المتحدة أن مخطط الحكم الذاتي واقعي وملموس وبراغماتي وقائم على التوافق من أجل حل مقبول وواقعي وتحقيق سلام دائم. وأشادت غينيا بيساو في هذا الصدد بكون هذه المبادرة تحظى بدعم متزايد عبر العالم، مضيفة أنها تجسد التزام الحكومة المغربية برفاه ساكنة المنطقة. كما جددت جيبوتي أمس بنيويورك أيضا تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، مشيدة باعتماد القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الصحراء المغربية. وفي مداخلة أمام اللجنة الرابعة لجمعية العمل للأمم المتحدة جددت زينب إسماعيل أسويه المستشارة ببعثة جيبوتي لدى الأمم المتحدة تأكيد دعم بلادها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، مشددة على أن هذه المبادرة من شأنها فسح المجال أمام حوار مثمر كثير بإعادة إرساء السلام والاستقرار إلى المنطقة. كما جددت جمهورية البنين أمس ودائما بمقر الأمم المتحدة بنيويورك تأكيد دعم هذه المبادرة المغربية للحكم الذاتي من أجل الطي النهائي لقضية الصحراء المغربية، داعية الأطراف المعنية للاستناد إلى هذه المبادرة لمواصلة الحوار من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع. وقال السفير الممثل الدائم لجمهورية البنين لدى الأمم المتحدة مارك هيرمان جينان دو أرابا أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة إننا نقدر المبادرة المغربية للحكم الذاتي حق قدرها، وهي المبادرة التي تحظى بتأييد المجتمع الدولي. وأكد السفير أن البنين تدعو الأطراف المعنية إلى الاستناد إلى هذه المبادرة لمواصلة الحوار في أفق تحقيق نتائج ملموسة للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي. وأضاف السيد جيناندو أرابا أن وفد البنين يشيد بالجهود الهامة التي يبذلها المغرب في الأقاليم الجنوبية في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والتعليم والحكمة المحلية. من جانبها جددت الطوغو أمس بنيويورك دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي ومساندتها لسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية. وأكد ممثل الطوغو أمام اللجنة الرابعة لجمعية العام للأمم المتحدة أن بلاده مقتنعة بأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل الأساس الأكثر مصداقية وواقعية وعملية للتوصل إلى تسوية سياسية نهائية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وفي هذا السياق جددت الدبلوماسية التأكيد على الدعم الكامل الذي تقدمه الطوغو للمملكة المغربية في جهودها المتواصلة الرامية للتوصل إلى حل سياسي عادل مستدام مقبول من الأطراف لهذا النزاع. وأضاف أن بلاده تشيد باعتماد القرار 2797 الذي يدعو الأطراف إلى المشاركة في المفاوضات دون شروط مسبقة وعلى أساس مخطط الحكم الذاتي. كما أعرب سيراليون بنيويورك عن

0: الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. وذكر بيان الإعلان عن الأغلبية الحكومية أن الأحزاب السياسية الأربعة المشكلة للأغلبية الحكومية الجديدة ستعمل على أساس ذلك، على اقتراح أسماء وزيرات ووزراء يتمتعون بالكفاءة وبالحس السياسي والنزاهة والاستقامة ضمن حكومة منسجمة وقوية قادرة على تفعيل مضامين البرنامج الحكومي الذي سيتم إعداده في أسرع الأجل. وجاء في البيان أنه مباشرة بعد تفضل مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره بتعيين السيدة فاطمة الزهراء المنصوري المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة المتصدر للانتخابات رئيسة للحكومة الجديدة ومكلفة بتشكيلها وفقا لمقتضيات الفصل 47 من الدستور. شرعت في إجراء مشاورات سياسية موسعة مع عدد من الأحزاب الممثلة بالبرلمان بدءا بمناقشة مختلف التحديات والإكراهات التي تواجهها بلادنا، وانتهاء بتشكيل أغلبية سياسية قوية منسجمة واعية بحجم التحديات الداخلية المتشعبة والإكراهات الخارجية المتعددة وقادرة على التجاوب الفعال مع انتظارات المواطنات والمواطنين في توفير شروط العيش الكريم وتقوية الحريات والحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي وتعزيز الازدهار الاقتصادي. وإثر جولتين من المشاورات السياسية المسؤولة التي قادتها رئيسة الحكومة المعنية، يضيف البيان، استعرضت خلالها المصلحة العليا للبلاد والسياق الوطني والدولي وكذلك الإرادة الشعبية المعبر عنها خلال الاستحقاقات التشريعية ليوم 23 شتنبر الماضي، والتي أسفرت عن تعيين رئيسة للحكومة لأول مرة بما شكل حدثا تاريخيا غير مسبوق في مسارنا الديمقراطي بدلالة رمزية قوية. وبعد تسجيل ما تميز به مختلف الأحزاب السياسية المشاركة في هذه المشاورات من روح عالية للمسؤولية الوطنية ومن وعي سياسي عميق بحجم التحديات ورهانات هذه اللحظة الأساسية، وبعد استحضار دقة ومتطلبات المرحلة السياسية والديمقراطية التي تعيشها بلادنا، وبعد الاستقرار المتمعن للتجارب الحكومية السابقة، فقد تقرر تشكيل أغلبية سياسية منسجمة تفرز حكومة سياسية قوية تتشكل من المكونات السياسية تتميز بالتقارب الفكري والسياسي وتتوحد في الرؤية الإصلاحية وتلتزم بها. أغلبية حكومية من شأنها مواكبة طموح صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في بناء مغرب صاعد يسير بسرعة واحدة على أساس توطيد دعائم البناء الديمقراطي والحكامة الجيدة والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي وتقوية القدرات الانتاجية لاقتصادنا الوطني. حل وفد يضم نحو 50 من مسؤولي مقاولات فرنسية أمس بالداخل في إطار مهمة لاستكشاف الاقتصادي تهدف إلى الاطلاع على فرص الاستثمار التي تتيحها جهة الداخل والذهب. وتروم هذه المهمة التي ينظمها المركز الجهوي للاستثمار للداخل والذهب على مدى يومين التعريف بالمنظومة الاقتصادية والمؤسساتية للجهة والقطاعات الواعدة بها، فضلا عن تشجيع إقامة شراكات بين الفاعلين الاقتصاديين الفرنسيين ونظرائهم بالجهة. وفي كلمة بالمناسبة أكد الكاتب العام لولاية الجهة عبد الرزاق الكورجي أن جهة الداخل والذهب تشهد دينامية اقتصادية ذات واجتماعية متواصلة بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرز خلال اللقاء النظم بالمقر الولاية الموقع الاستراتيجي للداخل باعتبارها بوابة ولوج نحو إفريقيا وكذا الآفاق التي يتيحها منها الداخل الأطلسي المستقبلي والمبادرة الملكية الأطلسية لفائدة بلدان الساحل، مشيرا إلى أنها مؤهلات الجهة في قطاع الصيد البحري والسياحة والفلاحة والصناعة والطاقات المتجددة. من جهته أوضح مدير مركز تطوير الأعمال برنار غايو أن هذه المهمة تهدف إلى تمكين مسؤولي المقاولات المشاركين من فهم أفضل لمنظومة ريادة الأعمال المحلية وتبادل التجارب مع نظرائهم المغاربة وتحديد فرص الاستثمار المحتملة، وأضاف قائلا:
1: nous venons découvrir l'entrepreneuriat en Afrique, donc qui permet à 50 dirigeants de Lille, de Nantes, de Toulouse de venir se former, se confronter à d'autres dirigeants pour comprendre un petit peu l'écosystème, l'entrepreneuriat, puis comment potentiellement investir. Nous avons été extrêmement bien reçus par le CRI et par la région. Et de fait, on va passer deux jours à découvrir en pratiquant, en visitant, mais surtout en échangeant avec d'autres dirigeants pour voir un petit peu les ponts qu'on peut créer entre la France et le Maroc, entre des dirigeants français et des dirigeants marocains.

0: من جانبها قد الرئيس مزيجية الدخل والذهاب الخطاطي أن جن الإمكانات الاقتصادية للجهة تتيح فرصا عديدة للشراكات الفرنسية، مبرزا على الخصوص قطاعات الاقتصاد الأزرق وتربية الأحياء المائية والطاقات المتجددة وتحلية المياه والفلاحة والسياحة. وأشار أيضا إلى إمكانة تطوير التعاون الثلاثي بين المغرب وفرنسا والبلدان الإفريقية، داعيا الفاعلين الفرنسيين إلى اغتنام الفرص التي تتيحها الجهة والمساهمة في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين. واستعرضت مديرة الاستثمار بوزارة الاستثمار والاتقائية وتقييم السياسة العمومية نهال عزوز، استعرضت المحاور الرئيسية لسياسة الاستثمار بالمملكة، لا سيما الميثاق الجديد للاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وآليات مواكبة المستثمرين. من جهتها، أوضح المدير بالنيابة للمركز الجهوي لاستثمار الدخل والذهاب فيصل السحماني أن هذه المهمة تشكل فرصة لاكتشاف مؤهلات الجهة وإرساء أسس شراكة مستدامة، مؤكدا تعبئة المركز لمواكبة المستثمرين في كل مرحلة من مراحل مشاريعهم. وأضاف قائلا:
1: 56 مقاولة فرنسية لمحاضرة في الدخل والذهب اللي من خلال واحد يومين غادي يوقع واحد لي شون بين المقاولة المغربية. حاولنا من خلال اللقاء اليوم على انه يكون عرضين مهمين، عرض الاستراتيجية الوطنية في مجال الاستثمار اللي من خلالها أبرزت الوزارة يعني دور الاستراتيجية اليوم في الاقتصاد الوطني، وكذلك عرض المركز الجهوي للاستثمار اللي من خلاله حاولنا اننا نبينوا هاد 56 مقاولة فرنسية يعني الامكانيات اللي كتمتع بها الجهة في جميع الميادين. الهدف الاساسي هو يعني اليوم الثاني اللي غادي يوقع فيه يعني هذا تبادل الخبرات بين المقاولات المغربية والمقاولات الفرنسية في هذا المجال.
0: كما تابع أعضاء الوفد عرضا حول القطاعات الانتاجية الرئيسية وفرص الاستثمار بالجهة. ويتضمن برنامج هذه المهمة سلسلة من اللقاءات المؤسساتية وزيارة لمواقع اقتصادية مهيكلة ولقاءات أعمال بين الفاعلين الاقتصاديين الفرنسيين ونظرائهم المغاربة. إلى هنا مستمعينا الأعزاء، وإياكم إلى ختام نشرة الأنباء، تذكرون بالعناوين: صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس افتتاح الدورة 17 لمعرض الفرص الجديدة. دول من مختلف بقاع العالم تجدد أمام اللجنة الرابعة لجمعية العمل للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي وللوحدة الترابية للمملكة. تشكيل الأغلبية الحكومية من أحزاب الأصالة والمعاصرة، الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. مقاولة فرنسية تستكشف المؤهلات الاقتصادية لجهة الدخل والذهب. شكرا على حسن الاستماع والتتبع، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: حالة الطقس.
0: من المتوقع بإذن الله تعالى أن تكون الأجواء غائمة جزئيا فوق مرتفعات الأطلس الكبير وأقصى جنوب المنطقة الشرقية، مصحوبة بقطرات مطرية متفرقة، سحب منخفضة كثيفة مرفوقة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة، ومحلية بكل من الواجهة المتوسطية أرحامنا سواحل المحيط الأطلسي، فضلا عن تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والسواحل الوسطى والجنوبية والجنوب الشرقي للبلاد. درجات الحرارة الدنيا ما بين 3 درجات و9 درجات بمرتفعات الأطلس الريف، وما بين 9 درجات و15 درجة بالمنطقة الشرقية وبالسفح الشرقية للأطلس، وما بين 15 و21 درجة بباقي أنحاء المملكة. درجات الحرارة خلال النهار ستزداد ارتفاعا طفيفا بمعظم أرجاء البلاد. البحر هادئا إلى قليل هجان بالواجهة المتوسطية وقليل هجان إلى هائج بالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
3: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

فرصة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: احمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: وبلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هذا الشيء اللي وقع لك، ولكن

0: باش اتصلوا بالخط المباشر لرئاسة النيابة العامة، خذوا حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيث القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة. طيب 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راس صحي اش درتي بالقضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: هنا الداخل إذاعة المملكة المغربية. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. جددت غينيا بيساو أمس بنيويورك تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية للأقاليم الجنوبية المملكة، معتبرة أن هذه المبادرة القائمة على التوافق ستتيح التوصل إلى حل واقعي وإرساء سلام دائم في المنطقة. وأكد ممثل غينيا بيساو أمام اللجنة الرابعة لجمعية العمل للأمم المتحدة أن مخطط الحكم الذاتي واقعي وملموس وبراغماتي وقائم على التوافق من أجل حل مقبول وواقعي وتحقيق سلام دائم. وأشادت غينيا بيساو في هذا الصدد بكون هذه المبادرة تحظى بدعم متزايد عبر العالم، مضيفة أنها تجسد التزام الحكومة المغربية برفاه ساكنة المنطقة. وجددت جيبوتي أمس بنيويورك تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، مشيدة باعتماد القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الصحراء المغربية. وفي مداخلة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، جددت زينب إسماعيل السويه المستشارة ببعثة جيبوتي لدى الأمم المتحدة تأكيد دعم بلادها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، مشددة على أن هذه المبادرة من شأنها فسح المجال أمام حوار مثمر كفيل بإعادة إرساء السلام والاستقرار إلى المنطقة. كما جددت جمهورية البنين أمس بمقر الأمم المتحدة بنيويورك تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي من أجل طي النهائي لقضية الصحراء المغربية، داعية الأطراف المعنية إلى الاستناد إلى هذه المبادرة لمواصلة الحوار من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع. وقال السفير الممثل الدائم لجمهورية البنين لدى الأمم المتحدة مارك هيرمان جناندو أرابا أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة إننا نقدر المبادرة المغربية للحكم الذاتي حق قدرها، وهي المبادرة التي تحظى بتأييد المجتمع الدولي. وأكد السفير أن بنين تدعو الأطراف المعنية للاستناد إلى هذه المبادرة لمواصلة الحوار في أفق تحقيق نتائج ملموسة للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي. وأضاف السيد جناندو أرابا أن وفد البنين يشيد بالجهود الهامة التي يبذلها المغرب في الأقاليم الجنوبية في مجالات البنية التحتية، الطاقة المتجددة، التعليم والحكامة المحلية. تم مساء أمس الإعلان عن تشكيل الأغلبية الحكومية وتضم أحزاب الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. وذكر بيان الإعلان عن الأغلبية الحكومية أن الأحزاب السياسية الأربعة المشكلة للأغلبية الحكومية الجديدة ستعمل على أساس ذلك على اقتراح أسماء وزيرات ووزراء يتمتعون بالكفاءة وبالحس السياسي والنجاة والاستقامة ضمن حكومة منسجمة وقوية قادرة على تفعيل مضامين البرنامج الحكومي الذي سيتم إعداده في أسرع الأجل. وجاء في البيان أنه مباشرة بعد تفضل مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره بتعيين السيدة فاطمة الزهراء المنصوري المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة المتصدرة للانتخابات رئيسة للحكومة الجديدة ومكلفة بتشكيلها وفقا لمقتضيات الفصل 47 من الدستور، شرعت في إجراء مشاورات سياسية موسعة مع عدد من أحزاب الممثلة بالبرلمان، بدءا بمناقشة مختلف التحديات والإكراهات التي تواجهها بلادنا، وانتهاء بتشكيل أغلبية سياسية قوية منسجمة واعية بحجم التحديات الداخلية المتشعبة والإكراهات الخارجية المتعددة، وقادرة على التجاوب الفعال مع انتظارات المواطنات والمواطنين في توفير شروط العيش الكريم وتقوية الحرية والحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف المجاري وتعزيز الازدهار الاقتصادي. في الخبر المحلي، حل وفد يضم نحو 50 من مسؤولي مقاولات فرنسية أمس بالداخل في إطار مهمة الاستكشاف الاقتصادي وتهدف إلى الاطلاع على فرص الاستثمار التي تتيحها جهة الداخل والذهاب. وترم هذه المهمة التي ينظمها المركز الجهوي للاستثمار للداخل والذهاب على مدى يومين التعريف بالمنظومة الاقتصادية والمؤسساتية للجهة والقطاعات الواعدة بها، فضلا عن تشجيع إقامة شراكات بين الفاعلين الاقتصاديين الفرنسيين ونظرائهم بالجهة. إلى هنا مستمعينا الأعزاء، نتوياكم إلى ختام موجز الأنباء.

0: نتجدد اللقاء، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس.
0: من المتوقع بإذن الله تعالى أن تكون الأجواء غائمة جزئيا فوق مرتفعات الأطلس الكبير وأقصى جنوب المنطقة الشرقية، مصحوبة بقطرات مطرية متفرقة، سحب منخفضة كثيفة مرفوقة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة، ومحلية بكل من الواجهة المتوسطية أرحامنا سوائل المحيط الأطلسي، فضلا عن تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والسواحل الوسطى والجنوبية والجنوب الشرقي للبلاد. درجات الحرارة الدنيا ما بين 3 درجات وتسع درجات بمرتفعات الأطلس الريف، وما بين 9 درجات و15 درجة بالمنطقة الشرقية وبالسفح الشرقية للأطلس، وما بين 15 و21 درجة بباقي أنحاء المملكة. درجات الحرارة خلال النهار ستستمر ارتفاعا طفيفا بمعظم أرجاء البلاد. البحر هادئا إلى قليل هجان بالواجهة المتوسطية وقليل هجان إلى هائج بالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
2: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
3: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. في تنشيط هذه الحلقة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج النا الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعاتنا ومستمعين في كل مكان، طاب توقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. نلتقي بكم اليوم طبعا ونحن جد سعداء في حلقة خاصة لهن سلط فيها الضوء على صرح جامعي جديد كيوسع العرض الجامعي بجهة الداخل وادي الذهب، بوابة المغرب نحو عمق الإفريقي. وأكيد هذا الصرح الجامعي المهم جدا لكي يستشرف المستقبل له يفتح أمام شباب وشابات الأقاليم الجنوبية للمملكة آفاق اللي هي واعدة في مجالات التكنولوجيا والابتكار ومهن المستقبل. الحديث هنا مستمعينا الأعزاء يخص المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة بالداخلة، لمعروفة اختصارا أو اختزالا انت الداخلة، وهي تابعة جامعة ابن زهر بأكادير، مؤسسة عمومية للتعليم العالي من الجيل الجديد، وأسطر تحت هذا المفهوم 4 ديال الأسطر من الجيل الجديد اللي كتراهن على التكوين المتطور والبحث العلمي وعلى جعل جهتنا ما شاء الله جهة داخل وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب وأوسرن فضاء للتكوين والابتكار وقطب وطني وإفريقي في تخصصات تكنولوجيا الحديثة. ويكننا نقترب أكثر من هذه المؤسسة ونتعرفوا على شنهي أهدافها تخصصاتها أفاق التكوين بها، أنا جد سعيد أنني استضف مشكورا في هذه الحلقة الدكتور يوسف مرزاق، اللي هو متخصص في الأمن المعلوماتي حاليا ما شاء الله عليه، وأستاذ جامعي للغة البرمجة في المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة، وهو إطار بالمجلس الجهوي. كنشكره على تلبيته الدعوة ونرحبه به عبر أثير إذاعة الداخلة الجهوية. الدكتور يوسف، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
4: شكرا أخي أحمد، شكرا للمستمعين ومستمعات الأوفياء لهذه الإذاعة العزيزة للقلب ديالنا،

0: معكم الدكتور يوسف مرزاق، دكتور في الأمن المعلوماتي وأستاذ في المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة لينطا. هذه المدرسة اللي غادي تكون إضافة نوعية وإضافة ناقلة للمدينة والمنطقة وجسر نحو إفريقيا.
1: وهذا الشيء علاش استضفناك؟ لان انت مؤهل اكثر انك تقرب المستمعين من هذا الصرح الجامعي اللي اكيد هو مفخرة لجهتنا والاقاليم الجنوبية بشكل عام. بداية دكتور يوسف، وياك اننا نوضع مستمعاتنا ومستمعينا في الصورة، شنو هي المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة بالداخلة؟ نبغي تعرف شنو هي الرؤية اللي قامت عليها هذه المؤسسة الجامعية الجديدة.
0: المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة هي مدرسة عمومية تابعة لجامعة ابن الزور، تم إحداثها مؤخرا وتم انطلاق الفعل للدروس البيداغوجية هذه السنة 2026-2027. هذه المدرسة هي رؤية استراتيجية مهمة، كما تعلمون صاحب الجلالة نصره الله أعطى أولوية خاصة للأقاليم الجنوبية، كما الداخلة ومنطقة الداخل بوابة اقتصادية لإفريقيا، ستكون كذلك بوابة علمية وفي المجال العلمي والابتكار.
1: صحيح، وغادي تجعل مدينة الداخلة عاصمة جهة داخلة وادي الذهب قبلة جامعية. طيب، إذا من خلال كلامك دكتور يوسف، إذا نحن أمام مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي اللي كتنتمي كيف شرنا، وهذا ماشي غير اللي احنا هكاك مجانا الجيل الجديد من المدارس والمعاهد المتخصصة. ندور منك دكتور يوسف، شنو هو اللي كيميز هذا النموذج الجديد من التكوين الجامعي؟
0: سؤال مهم سي احمد، وبطبيعه الحال هذه المدرسه هذه تتعتمد على بيداغوجيات حديثه، ومن اهم هذه البيداغوجيات اللي تمكن الطلبه والخريجين مهندسين المستقبل انهم يتعلموا بطريقه ديال لورين باي دوين ابروندر ان ابليكون، سيتادير ان هذا الطالب تيدخل المؤسسه وتيتعلم ماشي بالطريقه الكلاسيكيه،
1: التقليدية اللي كانت
0: تيتعلم بالتطبيق والممارسه الفعليه باش يسقل دوك المواهب ديالو ولي كومبيتونس ديالو في عده
1: يعني
0: تخصصات
1: يتعلم بالممارسة
0: بالممارسه،
1: بالتطبيق.
0: وكذلك بار بروجي بيداغوجي
1: بالمشروع.
0: بالمشروع. هذه المشاريع ما تنجيبوهاش عشوائيا ولا اليطوار، المؤسسة عندها علاقات، غتكون عندها علاقات مباشرة مع الفاعلين الاقتصاديين سواء في الصناعة ديال الأسماك ولا في الفلاحة ولا في الطاقة المتجددة ولا في الميناء اللي غادي يكون الميناء الأطلسي الكبير، دونك تيكون عندهم هما دي مشاكل تيعطوها لنا على شكل مشاريع والطلبة ديالنا
1: يشتغلوا
0: تيشتغلوا
1: معاه.
0: عليهم. فوالا،
1: جميل.
0: هادشي خداوه من التجارب اللي هي رائدة في كأمريكا وأوروبا. دونك وعاود تاني الطالب ولا عنده واحد في السنتين الأخيرتين واحد النظام ديال باغ ألترنونس، يعني تيقرا وتيخدم. كما تعلمون أن الطلبة في أوروبا دائما في السنوات الأخيرة تيسنو دي كونترا بري أومبوش في السنة الأخيرة ديالهم، تتسمى ألترنونس. نفس الشيء غادي يكون هنا إن شاء الله في هذه المؤسسة.
1: والسنوات ديال الدراسة
0: بالنسبة لسنوات الدراسة عندهم سنتين تحضيرية يعني أبري لو باك، تيقراو واحد العامين ديال المواد الأساسية، وحتى في هذه المواد الأساسية تمشيو بنفس الطريقة ماشي تنديرو بالطريقة، من بعد تدخل السيكل ديال الانجينيور تقرا فيه 3 سنين، هي 5 سنين تتخرج مهندس، وعندنا عدة شعب وعدة ديفيليا.
1: ودابا عندنا هذا العام أول فوج
0: هذا
1: يمكن.
0: أول فوج اللي كاين هذا العام،
1: شحال العدد ديالهم؟
0: حوالي 60 طالب
1: ما
0: من
1: شاء الله.
0: مختلف ربوع المملكة، وغضاف عليهم واحد المجموعة ديال الطلبة الأفارقة
1: إذا ولا عندها حتى بعد إفريقي
0: بعد
1: أيضا.
0: إفريقي. هذا هو علاش قلنا غادي يكون بوابة للطلبة الأفارقة يدرسوا هذه التكنولوجيا المتقدمة باش يفيدوا بها البلدان ديالهم،
1: بالفعل.
0: وكذلك المغاربة يكون عندهم احتكاك مع عنصر خارجي.
1: إذا حسب كلامك دكتور يوسف، المدرسة ما جات فقط أنها تقدم تكوين أكاديمي، وإنما كترتبط أيضا بالتنمية والبحث العلمي، وهنا عندي لك سؤال، كيفاش تقدر تساهم هذا انت الدخله هذا المؤسسه الجامعيه في مواكبه التحولات الاقتصاديه والتنمويه اللي كتعرفها جهتنا جهه الدخله وادي الذهب؟
0: بطبيعة الحال كما تتعلمون جميعا جهة الدخل عرفت واحد الطفرة اقتصادية كبرى، وعندها مشاريع كبيرة منها الطاقة الريحية في الطاقات المتجددة، منها الميناء الأطلسي الكبير اللي غادي يكون واحد البوابة كبيرة ديال اللوجيستيك تربط بين إفريقيا ودول العالم، وكذلك المشاريع الكبرى الفلاحية. دونك وكاين تاني المشاريع اللي هي ديال الصناعة البحرية. دونك هاد هاد هاد هاد المشاريع كلها خاصة كفاءات محلية باش تضمن
1: وتكون أطر قارة
0: قارة.
1: دربة.
0: الإشكالية الكبيرة اللي تلقاو في الداخل هو الكفاءات ما تبغيش تجلس في المدينة. إذا لك كونت واحد مجموعة،
1: يكون واحد الهدر من
0: نعم، لكن واحد الطالب اللي تكون في واحد المدينة ولفها ولقى فيها فرصة باش يشتغل وراه غادي يبقى. وأبناء المنطقة تما نفس الشيء، لأن بزاف ديال الوليدات اللي هما متفوقين تيضطروا أنهم يمشيوا يقراوا في الداخل، وربما تيقدر يشتغل تما مبقاش يرجع. داك هنا دابا هاد المدرسة غتحل هاد المشكل. مهندسين غيتخرجوا عندنا، كان عندنا خصائص كبير في الطلبة المهندسين اللي هما عندهم قدرات عالية في تسيير هاد المشاريع. دونك المدرسة جات كمكملة وكركيزة أساسية باش هاد مواكبة هاد المشاريع ولا خلق فرص دي ستار اب. دونك يقدر الطالب ولا المهندس اللي غيتخرج يقدر يدير اونتربريز ديالو صغيرة ستار اب ويشغل معاه، لأنه إما يكون مسير ديال المقاولة أو مطور في واحد المقاولة أو مراقب في واحد المقاولة. يعني كاينين بزاف ديال، وعندنا فرص الشغل كتير الحمد لله، خاص غير الوليدات يقراو.
1: صافي. طيب بالنسبة للتكوين، اشني هي أبرز المجالات والتخصصات اللي كترتكز عليها المدرسة خصوصا في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأنظمة الرقمية والأمنية؟ إن هذه مجالات حديثة اليوم.
0: هاد بالنسبة لهاد التكوينات اللي هي أصبحت ضرورة ملحة، ولهذا تم اختيارها بواحد الشكل دقيق. ودابا لمواكبة هاد التطور اللي تتعرفه دول العالم كاملة، الاي اي او الذكاء الاصطناعي اصبح واحد اوبليغاسيون، يعني خاص
1: ضرورة
0: ضرورة. لانه بالذكاء الاصطناعي ولينا قادرين نحلوا بزاف تاع
1: في جميع
0: جميع المجالات، لا سواء الطبية ولا
1: وبعد كان هنيك الدكتور يوسف، اسمح لي نسيت انك حصلتي مؤخرا على الدكتوراه، فاش من مجال
0: الامن المعلوماتي.
1: ما شاء الله.
0: الامن المعلوماتي. ولذلك هذه الرؤية ديال الاستراتيجية انهم خلقنا هذه الشعب اللي هي شعب حديثة كالأمن المعلوماتي، الذكاء الاصطناعي في عدة مجالات، في الطب، في البيوميديكال، في الفلاحة، في الصناعة، في جميع المجالات. كذلك الطاقات المتجددة، نشوفوا أن الجهة الداخلة مقبلة على مشاريع
1: وعندها مؤهلات
0: مؤهلات
1: مهمة.
0: كاين الجرين اوي، داك الأخضر سميتو هو، وكاين
1: مخطط الفلاحي الأخضر،
0: المخطط الفلاحي، وكاين الطاقة الهيدروجينية، وكاين الطاقة الريحية، وكاين تحلية مياه البحر. دونك هادو كلهم مشاريع كبرى تستلزم تكوينات في هذا في هذا في هذا في هذا في هذا المجال. دونك بالنسبة لهاد الشعاب كاملين راهم غادي يكونوا إضافة نوعية ويرفعوا من مكانة الجهة الداخلة وفرق
1: جميل. وهذا بصراحة كيفرح بشرى طيبة على جهتنا. طيب دكتور يوسف، كما هو معلوم وانت أدرى مني، هذا الذكاء الاصطناعي أكيد أصبح اليوم من أهم محركات تحول تكنولوجي في العالم. كيفاش كتشوفوا أهمية تكوين طلبة جهة الداخلة وادي الذهب وأكيد ديال الأقاليم الأخرى وحتى الطلبة الأفارقة في هذا المجال تحديدا؟
0: هذا المجال باش نواكبوا التقدم ديال الدول المتقدمة ونكونوا حنا بحالهم، راه هذه رؤية استراتيجية خاصنا حنا نواكبوا التكوين ديال الاي

0: يعني ماشي غير يخدم بهم، خاصو يميتريزيهم ويعرف كيفاش يطبقهم. دونك واللي اصبحت ضروره ملحه لا للطلبه المغاربه ولا الطلبه الافارقه باش نواكبوا هذا التطور التكنولوجي على الصعيد العالمي.
1: طيب اكيد ان نبغي نعرف هذه الروبوتات والانظمه الرقميه شنو هي الافاق المهنيه اللي تقد انها تفتحها هذه التخصصات امام الطلبه.
0: هذا سؤال اللي جميع الطلبه تتسالوا عنه، في خصوصا فاش تدخلوا في السنه الاولى تيقولك اكوا السيغ، علاش غندير انا هذه الفورماسيون. دونك بطبيعه الحال الجواب راه بسيط. دونك المهندس ملي غيتخرج من عندنا غادي يكون قادر على حل مشاكل ديال هاد الشركات، غيكون قادر بناء على هاد التكوين اللي دار يدير شركه ديالو في التكنولوجيات المتقدمه، سواء في اللوجيستيك، سواء في الفلاحه الذكيه. دابا الفلاحه حتى هي ولات تعتمد مش على الطرق التقليديه، ولات تعتمد على انظمه ديال ديال ديال الرقمنه وعلى انظمه الذكاء، لا في السقي ولا في المواد اللي تيديفوها الاسمده وكذا، ولا وقتاش خاصهم يعني كل شيء ولا في الاورديناتور، يعني ممكن يتبع العمليه كلها. هاد العمليه تخليه يوفر ليد العامله، يوفر تكلفه، يوفر من المياه، يكونش عندنا الهدر ديال ديال ديال ديال المياه السقي، لانه ملي تدير دوك لي كابتور تعطيك وقتاش تقدر واش تسقي ولا ما تسقيش. يعني بزاف ديال الحوايج غادي يوفر عنا هاد الكفاءات اللي غياخذوا الطلبه ديالنا. وكاين حتى اللوجيستيك حتى هو بالنسبه للموانئ تيار ولا الذكيه صحيح
1: مطلوب،
0: ولا تسير بواحد الطريقه ذكيه، ما بقاش الطريقه التقليديه. دونك الطلبه عندهم افاق كبيره. انا تنصح الوليدات تنقول لهم غير قراو، خصوصا ابناء المنطقه، راه كل شيء قدامكم.
1: هذا هو صحيح،
0: خاص غير الوليدات يقراو. الاشكاليه هو ملي ما تيكونش الطالب موتيفي ما باغيش يقرا وتضيع ليه فرصه، عنده كل شيء في المدينه. دابا الداخله الحمد لله فيها تقريبا جميع التكوينات العلميه
1: تماما
0: واللي مطلوبه في السوق الشغل. خاص غير الطالب يكون عنده هذاك
1: الاهتمام والمثابره
0: وهذا تيكون الدور ديال الاسره وديال
1: المجتمع. والحمد لله معه والديه واهله. طيب سيس، اظن هناك ايضا واحد الاهتمام وانت ادرى بحكم تخصصك اصلا بالانظمه الامنيه والتكنولوجيات اللي هي مرتبطه بها، كيفاش نقدوا بهذا النوع من التكوين اننا نخلقوا واحد استجابه او تلبيه الطلبات والحاجيات ديال سوق الشغل والمؤسسات في المستقبل؟
0: فعلا دابا الامن المعلوماتي اللي ولا واحد ضروره ملحه بالنسبه للدوله المغربيه وجميع الدول، كما تعلمون مؤخرا ولاو هاد الهجمات السيبريانيه
1: صحيح، والاختراقات
0: وسرقه المعلومات ولات تشكل واحد الخطر
1: كبير، تهدد
0: تهدد امن اجتماعي للدول. وبالتالي المملكة المغربية توجهت في هذه السنوات الأخيرة على إنشاء عدة تكوينات في الأمن المعلوماتي. وبطبيعة الحال ما دام هذا كاين خصص كبير حتى جهة الداخلة والذهب، غادي يديروا فيها واحد السيكل ديال التخرج ديال المهندسين اللي عندهم مختصين في الأمن المعلوماتي وحماية المعلومات الشخصية والعمومية. دونك راه ضرورة مليحة من اجل التحكم في الـ في الـ في الـ في, الـ في المعلومات سواء الشخصيه ولا الاداريه.
1: صحيح، وهذا مطلب
0: مطلب دولي ومطلب ديال الدوله واستراتيجيه كبرى
1: من اجل خلق واحد الامن. طيب من الاهداف المعلنه ان هذه المؤسسه الجامعيه تساهم في جعل منطقتنا جهه الداخله وادي دهب قطب وطني وافريقي للتكوين في المهن اللي هي كنسميوها مهن المستقبل، كيفاش نقدو تم الترجمة ديال هذا الطموح على أرض الواقع؟ لأن هذا مطلب أو مطمح أو حلم اللي هو مشروع ومطلوب.
0: فعلا هذا الحلم الحمد لله الآن بدينا فيه، وماشي غير بقى غير على حبيس الأوراق. أولا المملكة دارت واحد غدير واحد الاتفاقيات وغادي نبداو من هذه السنة باش نجيبوا الطلبة الأفارقة. دونك الداخلة هي بوابة ديال افريقيا في الناحية الاقتصادية، وغتكون كذلك بوابة الناحية العلمية والابتكار. وهاد الطلبة اللي غادي يقراو عندنا هنا في الداخلة غادي يكونوا هما واحد دي ميساجري يعني.

0: غادي يدي واحد الصوره على الداخل انها ما بقاتش تنصدروا لهم غير البطاطا والمواد الغذائيه، تنصدروا لهم حتى العلم، وهذا غادي يعطي واحد، غادي يكبر المغرب في اعين افارقه.
1: صح، وغادي يخدم حتى السياحه العلميه لان
0: مؤتمرات
1: تماما تماما،
0: لانه غادي يكون واحد من بعد غادي يدير واحد المختبرات العلميه اللي غيكونوا نواة ديال ابتكارات علميه اللي غادي ياثروا هاد الطلبه وهاد الشركات الصغار باش يديروا المشاريع ديالهم ويحولوا هذوك الافكار الى ابتكارات. دونك
1: باقي اذا هذا كيجرني لسؤال مهم مزيان انك فكرتيني فيه، واش كان تحدثوا فقط عن تكوين الطلبه ام ان هاد المؤسسه الجامعيه العلميه اللي تكون واحد الفضاء ديال البحث العلمي والابتكار واحتضان المشاريع ولما لا الافكار الجديده؟
0: فعلا من بين الاهداف المسطره في المدرسه واللي محطوطه باغمي لي كامولين هو احتضان الشباب ودعمهم وتطوير الافكار ديالهم سواء يكونوا مشاريع او شركات ديال التكنولوجيا العاليه. دونك كما تعلمون جميع الشركات الكبرى اللي تتشوفوا دابا عالميا راه كانوا طلبه، بحال مارك ديال الفيسبوك راه كان غير تيقرا تحت لواد الفكره ديال الفيسبوك وداروا دابا راه ولا ملياردير. نفس الشيء بالنسبه لجوجل ونفس الشيء بالنسبه لمايكروسوفت، كلهم كانوا غير طلبه وخرجوا من المختبرات العلميه وبلوروا هذيك الفكره ديالهم وخدموا عليها ولاو دابا تبارك الله عندهم.
1: اكيد هذا الحديث معك دكتور يوسف له يكون فتح الشهيه ديال الاوصال، لان فعلا هذه مؤسسه اللي اكيد غيكون تنافس شريف بين الاوصال من اجل انهم يحظوا بالقبول. اشن هي الشروط وكيفاش كيتم التسجيل؟ مزيان شي معلومات يعرفوا هادو اللي جايين.
0: بالنسبه لهذه المدرسه بحالها بحال المدارس ذات الاستقطاب المحدود، وهي مدرسه وطنيه يعني عندها تدخلوا لها الوليدات من جميع ربع المملكه ماشي فقط جهه الداخل،
1: بمعنى كيتم التسجيل عبر الانترنت.
0: تسجلوا اولا دي بري انسكريبسيون عن طريق البوابه، خاصهم يدخلوا المعلومات ديالهم الصحيحه بشكل دقيق ويدخلوا بيان النقاط ديال البكالوريا والامتحان الجهوي والوطني. والمرحله الثانيه تتكون لا بري سيليكسيون، تختاروا الطلبه المتميزين وتدوز واحد الكونكور تيست اكري، تدوز من بعد داك التيست اكري تخرج لا ليست فينال. دونك تقريبا دابا الطلبه اللي كاينين راهم ليليت زعما الطلبه
1: الصفوه ديال
0: الطلبه ديال لانه يتخرج مهندس خاصو يكون
1: صحيح.
0: وهاد المدرسه تستقطب التلاميذ ديال البكالوريا علوم رياضيه او بي سيونس فيزيك سيونس ناتوريل وكذلك الشعب التقنيه الكتريك وميكانيك والبكالوريا المهنيه، يعني كل ما هو علمي عنده الحظ وعنده ممكن يولج لهذا المدرسه.
1: وعاده التسجيل كيبدا مورا
0: تيكون هاد السنه كان مورا البكالوريا، ولكن السنه الجايه غيكون بحال قبل
1: كما جاري بينا
0: كما جميع المدارس اللي ذات استقطاب محدود.
1: طيب الحديث عن هذه المؤسسه اكيد هو ايضا حديث مرتبط بالاستثمار، وكنعرفوا ان انجاز هذا المشروع ترصد له غلاف مالي اجمالي كيبلغ 100 مليون درهم من ضمنه 20 مليون درهم مساهمه من المجلس الاقليمي.
0: المجلس الجهوي
1: عفوا، اذا نصحح، اذا المجلس الجهوي فتحيه له على هذا الالتفاته. اش كيعني الدكتور يوسف هذا الاستثمار بالنسبه لمستقبل التعليم العالي والتكوين التكنولوجي بالداخل؟
0: هذا المبلغ ديال 100 مليون ديال الدرهم ماشي مبلغ اللي هو بسيط، مبلغ ضخم. هذا تعني الاهميه القصوى والكبرى لهذه المؤسسه اللي غادي تكون، ودونك باش تكون من الطراز العالي لا من ناحيه البنيه التحتيه ديالها ولا من ناحيه القاعات ولا من ناحيه المختبرات. وتعرفوا ان التكاليف ديال المختبرات العلميه تيكون تكاليف عندها باهظه. دونك وهذا الغلاف ما ترصدش بشكل عشوائي بعد هو دراسه. دونك كبدايه المجلس الجهوي ساهم بحوالي 20 مليون درهم، ورئاسه الجامعه غتساهم واحد 30 باش تبنى، ومن بعد كاين واحد 50 اخرى ديال لامب

0: l'aménagement. Les labos, les labos, ils تجهيز ديالهم مبالغ كبيره.
1: صحيح.
0: هادشي شنو تيعني؟ تيعني ان الطلبه غادي تكون عندهم واحد البيئه علميه مختبرات عالميه اللي يقدر يقرا فيها ويبدع فيها ويبتكر فيها. يعني غنوفروا له كل شيء. وهذه رؤيه استراتيجيه ديال صاحب جلاله الملك محمد السادس اللي تبلورت على ارض الواقع. صريحين.
1: طيب اكيد ان تدبير هذا المشروع مفوض وغادي تصح لي السي دكتور يوسف لشركه التنميه المحليه الداخله للتنميه والتاهيل، كيفاش كتقراو اهميه هذا النموذج في انجاز المشاريع الجامعيه والتنمويه الكبرى؟
0: بطبيعه الحال من اجل تسريع من وتيره ديال البناء تم تكليف هذه الشركه الجهويه دونك اللي هي عندها المساطر ديالها سريعه وتتايفيت ديك البيروقراطيه اللي بينا بقينا لاجينا نتبعوا الطريقه القديمه
1: غادي نعطل المشروع.
0: فوالا خصوصا دابا حنا بدينا تندرسوا في واحد المكان اللي هو بروفيزوار ماشي
1: مؤقتا ليس
0: من اجل تسريع الوتيره ديال البناء ارتأى المجلس تاع الرئاسه ديال الجامعه مع المجلس الجهوي باش يكلفوا هذه الشركه اللي هي تقوم بالاشعار في الطريقه. راكم شفتوا المنجزات ديالها في ظرف 6 شهور عام المدينه كلها
1: تماما تغير الوجه
0: للمدينه. نشكروا السيد الوالي على هذه الشركه اللي ولات تتسرع المشاريع التنمويه اللي خاصه المدينه ان شاء الله.
1: صحيح. وبان الاثر ديالها
0: بان الاثر ونفس الشيء حتى بالنسبه للمدرسه غادي يبان واحد الشكل الهندسي ديالها راه مثير.
1: اذا غادي تكون قيمه عمرانيه وعلميه اضافيه نوعيه
0: جميل للمدينه والجهه ديالنا.
1: ما سخيناش بالحديث معك سيوس، تفوح منه رائحة البحث العلمي والابتكار وهي تستشري في المستقبل. ما كرهتي لعدت كلمة ختامية لهذا اللقاء المفيد معك الدكتور يوسف، اشن هي رسالتكم الشباب ديال جهتنا والاقاليم الجنوبيه بشكل عام اللي كيفكروا اليوم في اختيار واحد المسار دراسي جامعي كيرتبط بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومهن المستقبل؟
0: اولا نشكرك اخي احمد على هذه الاستضافه وعلى هذا الحوار اللي ما سخيناش به. تنبغي نوجه واحد الرساله خاصه للطلبه ديال المدينه الداخله وجهه الداخله ورساله عامه لجميع الطلبه المغاربه وكذلك الافارقه. بالنسبه للطلبه الداخله راه الابواب مفتوحه لكم، ما عليكم الا تدرسوا وتبحثوا فجميع الاعذار اللي كانت سابقه راه ما بقاتش، كل شيء ولا قريب لكم، خاص غير شويه الجديه وشويه المثابره والاستمراريه راه المستقبل كله صحيح. امامكم
1: والاساتذه راه راهن اشارتهم.
0: الاساتذه انا اول استاذ اللي دائما
1: الابواب ما شاء الله عليك عدتي ولد المنطقه
0: ديما الابواب ديالي مفتوحه وديما عزيز عليا سي اون باسيون نعاون الطلبه ونعاون ابناء المنطقه باش يكون عندهم واحد التكوين في المستوى ونحلوا لهم مشاكل. بعض المرات تكون عندهم غير مشكل بسيط لا حليتي ليه راك تتنقدوا،
1: كيكون داك التواصل مع
0: القرب يعني تكون واحد التواصل شحال واحد تكون خاصه غير كلمه نصيحه تتبدل حياته كامله.
1: تماما صحيح. اذا شكرا جزيلا لك الدكتور يوسف على هذه الاضاءات القيمه وعلى التقديم ديالك اللي ما شاء الله حتى الطريقه باش كتوصل الافكار كتجعل المستمعين على مختلف مستوياتهم انهم يحسوا بالقيمه ديال هذه المؤسسه. بصراحه هذه طريقه بيداغوجيه ما معطيه لاي كان. اذا كنشكرك على كل ما تفضلت به بالتعريف بهذه المدرسه الوطنيه للتكنولوجيات المتقدمه بالداخل المعروفه اختزالا واختصارا انت الداخلة. اذا مستمعاتنا مستمعينا الكرام اكيد ان الاستثمار في المعرفه العلميه هو استثمار في المستقبل وأن التكنولوجيات الحديثة لم تعد ترفا أكاديميا بل أصبحت رافعة أساسية للتنمية وصناعة الثروة وخلق فرص الشغل. ومن الداخل كتفتح هذه المؤسسة الجامعية الجديدة نافذة واسعة أمام شباب وشابات الأقاليم الجنوبية وباقي الأقاليم الأخرى وحتى داخل إفريقيا للإنغام.

0: متأخرات في عالم الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأنظمة الرقمية والأمنية والمساهمة كيف شار دكتور يوسف في بناء اقتصاد المعرفة بالشكل اللي كينسجم مع طموح جعل منطقتنا جهة الدخلة وادي الذهب قطبا وطنيا وإفريقيا في مهن المستقبل. إذا إلى هنا مستمعتنا مستمعين الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة الخاصة، شكرا لكم على حسن المتابعة وموعدنا يتجدد في حلقات قادمة بإذن الله من إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. لكم تحية خالصة وإلى اللقاء. عن قرب برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: تابعوا إذاعة الداخلة الجهوية على الموجة 89.3 FM.
2: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
3: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.

0: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمك.
1: نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم في عناوين هذه النشرة. أربعة أحزاب ترسم ملامح الحكومة المقبلة بقيادة حزب الأصالة والمعاصرة، والرهان منصب على إفراز حكومة سياسية قوية ومنسجمة قادرة على التجاوب الفعال مع انتظارات المواطنين. في محطة دستورية تشكل بداية مرحلة جديدة في عمل المؤسسة التشريعية، مجلس النواب ينتخب اليوم خلال جلسة عمومية رئيسه الجديد. بنيويورك وأمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعم دولي متجدد لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي. بمعرض الفرس بالجديدة، ندوة تسلط الضوء على آفاق التحول الرقمي لتعزيز ومواكبة تربية الخيول. في تفاصيل، ملامح الأغلبية الحكومية الجديدة صارت واضحة بعد الاتفاق

0: اتفاق على تحالف رباعي بقيادة حزب الأصالة والمعاصرة وبمشاركة أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. فبعد جولتين من المشاورات السياسية تم الإعلان رسميا عن اتفاق هذه الأحزاب السياسية على تشكيل هذه الأغلبية الحكومية التي ستقود الحكومة القادمة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة. وينص الاتفاق الذي تم الإعلان عنه في بلاغ مشترك على تشكيل أغلبية سياسية تستند إلى التقارب في التوجهات والرؤية الإصلاحية بغاية بناء حكومة قوية ومنسجمة قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والإكراهات الخارجية والاستجابة لتطلعات وانتظارات المواطنين والمواطنات. إذن أنس البشارة، بعد مشاورات سياسية موسعة مع عدد من الأحزاب الممثلة بالبرلمان قادتها رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري، تم الإعلان عن تشكيل الأغلبية الحكومية طبعا بانضمام 4 أحزاب بقيادة حزب الأصالة والمعاصرة. يعني سؤال، إلى أي حد ستنسجم هذه الأحزاب داخل الأغلبية الحكومية؟
1: قبل أن أجيبك منى على سؤالك، دعينا نتعرف الأول على الخلفية الفكرية للأحزاب السياسية المكونة للأغلبية الحكومية. بالنسبة لحزب الأصالة والمعاصرة، قائد التحالف الحكومي فيعرف نفسه على أنه حزب ذو توجه حداثي يدعو إلى العصرنة والدفاع عن الحريات الفردية، وفي الاقتصاد له نزعة ليبرالية. حزب الاستقلال واحد من أقدم الأحزاب المغربية، فهو كما نعلم ذو توجه يميني محافظ ومرتبط بمسار الحركة الوطنية، وتستند مرجعيته إلى التعادلية الاقتصادية والاجتماعية. حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المنشق تاريخيا كما نعلم عن حزب الاستقلال، يتبنى توجها اشتراكيا ديمقراطيا يسار الوسط، ويدافع بقوة عن التنمية العادلة وبناء الدولة الاجتماعية. أخيرا، حزب التقدم والاشتراكية أصغر الأحزاب المكونة للأغلبية من حيث المقاعد، ترتكز هويته على مرجعية اليسار التقدمي والدفاع عن بناء مجتمع حداثي ديمقراطي تقدمي. جوابا على سؤالك، يظهر أنه من الصعب أن يكون هناك توافق في الأفكار بين هذه التركيبة الحداثية اليسارية المحافظة إن صح التعبير، ولكن الأغلبية أكدت في بيانها على وجود تقارب فكري وسياسي بين مكوناتها، لكن الخبراء ذهبوا إلى أن التحالفات الحكومية دائما ما تجمعها تنزيل الالتزامات الاقتصادية والاجتماعية أكثر من التقارب الفكري أو السياسي.
0: وكما ذكرت أنس، وتبعا الاختلاف الإيديولوجي لكل حزب من الأحزاب الأربعة التي تشكل اليوم الأغلبية الحكومية، إلى أي حد ستنسجم هذه الأحزاب داخل الأغلبية؟
1: هناك مجموعة من الأولويات التي ستؤطر عمل الحكومة، تهم بالأساس حسب بيان الأغلبية تحسين ظروف العيش الكريم، خاصة في هذه الظرفية التي تشهد ارتفاعا صاروخيا في أسعار المحروقات، أيضا تعزيز الحقوق والحريات، تحقيق العدالة الاجتماعية، وطبعا دعم الازدهار الاقتصادي. إذا هي أولويات اقتصادية واجتماعية بالدرجة الأولى قبل أي ملفات أخرى، تستهدف أساسا تحسين جودة العيش من خلال تبني سياسات عمومية لها انعكاس مباشر وأثر إيجابي على الحياة اليومية للمواطن.
0: وهذه أنس هي أبرز الملفات التي ستحظى بالأولوية ضمن عمل الحكومة. يبقى السؤال، هل الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية قادرة على التوافق حول برنامج حكومي موحد يلبي احتياجات وانتظارات المواطنين؟
1: نعم، حسب ما يتم تداوله حاليا، فمسودة البرنامج الحكومي التي أعدتها اللجنة التي تضم الأحزاب الأربعة جاهزة، وتنتظر الحسم من قيادة التركيبة الرباعية للحكومة. وبما أننا الآن أمام تشكيلة واضحة المعالم، قالت إن ما يجمعها هو توحيد الرؤى الإصلاحية، فالأكيد أن الأحزاب استطاعت إيجاد أرضية مشتركة لبرنامج حكومي يلبي انتظارات المغاربة. كذلك منيا، لا ننسى أن هناك إطارا يوحد الرؤى الحزبية، فالبرنامج الحكومي القادم سيبنى على مواكبة التوجيهات الملكية السامية، لا سيما توطيد دعائم الدولة الاجتماعية وتعزيز العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي وتطوير القدرات الاقتصادية للمملكة، وهذا الإطار يذوب نوعا ما هوامش الاختلاف بين الأحزاب.
0: والإعلان عن تشكيلة الأغلبية الحكومية أنس يضع الحكومة الجديدة أمام

0: كانت متعددة في مقدمتها الاستجابة للأولويات الاجتماعية والاقتصادية إلى جانب ترجمة الالتزامات السياسية إلى إجراءات ملموسة. للمزيد حول هذا الموضوع نستضيف في هذه النشرة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش الغالي الغيلاني. أستاذ الغيلاني مرحبا، وبداية ما هي الدلالات السياسية للإعلان عن هذه التشكيلة الحكومية من 4 أحزاب؟
1: حقيقة الإعلان عن تشكيل أو تشكل التحالف السياسي الذي ستتمخض عنه أغلبية حكومية وبرلمانية يجب أن تكون منسجمة ليس فقط من الناحية العددية، بل أيضا من الناحية السياسية ومن ناحية البرامج الحكومية التي تشكل الخطوط العريضة لهذه الحكومة على المستوى الاقتصادي والمالي وأيضا البيئي وعلى مستوى السياسة الخارجية وأيضا على المستوى الاجتماعي. فإعلان الحزب الذي تصدر المشهد السياسي وهو حزب الأصالة والمعاصرة عن تحالفه مع أحزاب الكتلة الوطنية التي تضم كل من حزب الاستقلال و حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية، والذي يمثلون تقريبا 107 مقاعد ضمن مجلس النواب، يشكل محطة سياسية مهمة ضمن مسار ودائرة المشاورات السياسية التي ستتمخض كما قلنا عنه هذه الحكومة، التي معول عليها أن تكون منسجمة كما قلت ليس فقط عدديا بل سياسيا وأيضا فكريا، وذلك من أجل مواجهة التحديات سواء على المستوى الداخلي او ايضا رفع الاكراهات الدوليه وايضا الانخراط في زخم الاوراش التي اطلقها صاحب الجلاله على مستوى السياده الطاقيه
0: نعم.
1: والغذائيه والمائيه وايضا ارجاع منسوب الثقه للفعل السياسي.
0: طيب أستاذ الغيلاني، إلى أي حد تعكس هذه الأغلبية الحكومية تقاربا سياسيا يؤسس لصياغة برنامج حكومي وفق الالتزامات السياسية لكل حزب وأيضا وفق التوجهات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان؟
1: نعم، بالنسبة أولا للبرنامج الحكومي والذي يمثل وفق المعايير القانونية ذلك التزامات الحكومة وخطوطها العريضة كما قلت في السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفي مجال السياسة الخارجية، والذي على أساسه ستنصب الحكومة بشكل قانوني بعد تعيين أعضائها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. فأعتقد أن البرامج التي أو الالتزامات التي على عاتق الأحزاب السياسية التي أعلنت عنها في إبان الحملة الانتخابية يجب أن تكون وتؤخذ بعين الاعتبار أثناء صناعة وصياغة هذا البرنامج الحكومي بشكل مشترك ما بين جميع الأحزاب التي تمثل هذا التحالف السياسي، على اعتبار أن هناك أيضا توجيهات ملكية سامية لصاحب الجلالة إبان افتتاح هذه الدورة التشريعية، والتي يعني توجه الحكومة وتوجه برنامجها الحكومي الأساسي نحو يعني جعل المواطن وخصوصا الشباب في صلب السياسات العمومية، نحو أيضا إطلاق جيل جديد من الاستراتيجية في مجال السيادة الطاقية والغذائية والمائية
0: نعم
1: والإقلاع الاقتصادي والسيادة الرقمية، العدالة المجالية والاجتماعية من جهة أخرى.
0: نعم فهذا السياق أستاذ الغالي الغيلاني، ما هي الرهانات المطروحة اليوم على الحكومة المقبلة؟
1: فعلا رهانات عديدة، خصوصا وأن السياق الذي يعني ستنبثق من خلاله هذه الحكومة سواء على المستوى الداخلي أو على مستوى الدولي الآن هو يعني سياق دولي يعرف أزمات جيوسياسية وجيواقتصادية وتقلبات ويعني إشكالات عديدة، لذلك فحجم التحديات على المستوى الداخلي يعني مهم، يجب على الحكومة الآن أن تنكب نحو يعني تنزيل برنامج هذا الحكم الذي ستنال على أساسه الثقة البرلماني وفق مقتضيات الفصل 88 من الدستور، خصوصا يعني فيما يتعلق بتحسين جودة الخدمات على مستوى التشغيل على مستوى التعليم على مستوى الصحة على مستوى أيضا برامج التنمية المندمجة على مستوى أيضا ما يتعلق بتكريس العدالة كما قلنا المجالية والاجتماعية، ومن جهة أخرى أيضا مواكبة الأوراش الملكية الاستراتيجية التي
0: نعم
1: أطلقها صاحب الجلالة في عدة مجالات، بما يكرس السيادة بمفهومها الواسع، وأيضا بما يعني يضمن مسار اقتصادي وتحقيق استقرار، تحقيق المصلحة العليا للبلاد، وأيضا تكريس نتائج هذه الانتخابات من أجل يعني خلق نخب، أو من أجل يعني أن تكون هذه النخب السياسية التي تمثل المواطن المغربي سواء على المستوى البرلماني أن تمارس مهامها مراقبة الحكومة في تجويد السياسات العمومية وأيضا في ممارسة السلطة التشريعية.
0: أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياد بمراكش الغالي الغيلاني، شكرا على المساهمة معنا في هذه النشرة، وإلى فرصة قادمة بحول الله. وبعد الإعلان عن الأغلبية الحكومية تتجه الأنظار اليوم صوب البرلمان، ففي محطة دستورية وسياسية بارزة تندرج ضمن استكمال هياكل المؤسسة التشريعية بعد اقتراع 23 شتنبر، ينتخب مجلس النواب اليوم رئيسه الجديد، وذلك خلال جلسة عمومية تنطلق على الساعة 3 بعد الزوال. ويأتي انتخاب رئيس الغرفة الأولى للبرلمان في سياق إعادة ترتيب مكونات الخريطة البرلمانية واستكمال الهياكل التنظيمية للمجلس. تقرير حليمة مرتضي يبرز الأهمية السياسية والدستورية لانتخاب رئيس مجلس النواب في بداية الولاية التشريعية الجديدة.
2: عملية انتخاب رئيس مجلس النواب تتم طبقا للمادة 48 من النظام الداخلي للمجلس، وطبقا للفصل 62 من الدستور. ويترقب المتتبعون أن تتم هذه العملية بشكل سلس، خاصة في ظل التعرف عن الأحزاب الأربعة المشكلة للأغلبية الحكومية، وتوقعات ألا يخرج اسم رئيس مجلس النواب عن تحالف الأغلبية، وتحديدا عن حزب الأصالة والمعاصرة الذي يقود الحكومة. مصطفى اليحيوي أستاذ الجغرافيا الاجتماعية والسياسية يتحدث حول هذا الجانب.
3: بالمجمل أعتقد بأن التصويت على الرئيس المقبل لمجلس النواب محسوم سالفا، باعتبار التوافق الذي تم ما بين الأحزاب المشكلة للحكومة، إضافة إلى الفريق ديال الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية، وهو ما سيمكنهم على الأقل 232 صوت، يعني أنه العدد كاف لأن تتم العملية ديال التصويت بمرشح واحد يمثل الأغلبية. لذلك سيكون الانتخابات، أنا نقول الانتخاب ديال الرئيس سلس. زيد على ذلك أن المعارضة لم تتفق على مرشح واحد، يعني أنه سيكون أكثر من مرشح، إذا كانت ديال المعارضة يكون أكثر من مرشحين، وبالتالي فيكون الأمر سهل بالنسبة المرشح الوحيد ديال الأغلبية.
2: وفي ظل هذه التركيبة العددية للأغلبية النيابية داخل مجلس النواب، تتعدد القراءات كذلك حول شكل المعارضة المرتقبة داخل المجلس، في ظل حديث عن صعوبة التجانس بين الأحزاب المشكلة للمعارضة.
3: لم يصدر بعد أن هناك تنسيق ما بين فرق المعارضة، بمعنى أنها ستكون معارضة مشتتة، لأن ما أظن أنه سيكون يسيرا على مثلا الفريق ديال الأحرار أن ينسق مع فريق ديال العدالة السياسية. أيضا سيكون صعب على الأحرار أن ينسق مع المجموعة ديال التحالف ديال اليسار. وبذلك أعتقد بأن وإن كانت العدد يفوق 100، ولكن على مستوى العملي سيصعب التنسيق ما بين حزب الأحرار والأحزاب الأخرى المشكلة والمجموعات الأخرى المشكلة المعارضة. على الأقل السنة الأولى سيصعب أن يكون هناك تنسيق ما بين هذه الفرق الممثلة للمعارضة.
2: وحسب الأستاذ مصطفى اليحيوي، فإن الرهانات المرتبطة بعمل المؤسسة التشريعية والحكومة المقبلة يجب أن تتوافق مع التوجيهات الملكية الواردة في خطاب افتتاح البرلمان، بما يضمن استثمار الفرص الممكنة، وهو ما يتطلب كفاءات سياسية وخبرات كبيرة قادرة على مواكبة هذه الرهانات.
0: ونواصل بملف الوحدة الترابية للمملكة، حيث سيادة مغربية على الصحراء تحظى بالدعم داخل أروقة الأمم المتحدة. ففي سياق دينامية التأييد الدولي لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي، جددت عدة دول أمام أعضاء اللجنة الرابعة للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، معتبرة إياها أساسا ذا مصداقية وواقعية للتسوية النهائية لقضية الصحراء المغربية. التفاصيل مع إكرام سلومي.
4: من إفريقيا إلى منطقة الكاريبي تتلاقى أصوات دول على دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي، فالتوغو وغامبيا وغينيا بيساو والبنين وسيراليون وجيبوتي إلى جانب أنتيغوا وبربودا والدومينيكان جددت أمام اللجنة الرابعة تأييدها للمبادرة باعتبارها أساسا ذا مصداقية وواقعية لتسوية النزاع، مواقف تستمد وزنها من تنوع الدول المعبرة عنها ومن توقيت إعلانها قبيل اجتماع مجلس الأمن، وهو ما يقرأ فيه عبد الوهاب الكاين الكاتب العام لتحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية رسالة واضحة بشأن موقع المبادرة المغربية في النقاش الدولي.
5: أولا التنوع الجغرافي والسياسي للمؤيدين للمقترح، حيث تضم هذه القائمة من الدول المتدخلة دولا من غرب افريقيا كالتوغو، غامبيا، غينيا بيساو والبنين، سيراليون، ثم كذلك من القرن الافريقي جيبوتي ومن منطقة الكاريبي انتيغوا وبربودا، جمهورية الدومينيكان. وهذا يعكس حقيقة ان هذا الدعم لا ينحصر في كتلة اقليمية مثلا واحدة كافريقيا او امريكا اللاتينية، بل يمتد الى قارات ومجموعات مختلفة داخل الامم المتحدة. الاشارة الثانية هي توصيف أن هذه المبادرة هي حل ذا مصداقية وواقعي. الإشارة الثالثة هو توقيت التصريحات، بحيث أن هذا التجديد أمام اللجنة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار من قبيل اجتماع مجلس الأمن هو رسالة واضحة سياسية موجهة إلى الهيئتين معا، أولا الجمعية العامة لتثبيت هذا الموقف، ثم كذلك إظهار أن المناخ الدولي العام يميل نحو هذا الحل قبل أي نقاش داخل المجلس.
4: وإذا كان التنوع الجغرافي يكشف امتداد هذا الدعم، فإن تجدده يطرح سؤال أثره على مسار التسوية، إذ يرسخ تواتر هذه المواقف دعما متراكما.
5: هناك انتقال من الدعم المنفرد للدول إلى الدعم المتراكم، بمعنى أن هذا الدعم يتجدد دورة بعد أخرى لكن بمشاركة دول متعددة وليس بدول منفردة، فهذا التكرار يخلق ما يشبه الإجماع المتنامي الذي يصعب حقيقة تجاهله دبلوماسيا، ثم أنه يرسخ فكرة الحكم الذاتي أصبح محور نقاش دولي وليست خيار من بين الخيارات أو خيار يدفعه جهة ضعيفة. الأثر القرار 2797 هو أثر محفز، بحيث أن هذا القرار منح زخما جديدا للمسار.
4: وبين مواقف تتجدد ودعم يتراكم، تتجه الأنظار إلى مجلس الأمن وما قد تحمله مداولاته من خطوات تدفع بالمسار السياسي نحو تسوية دائمة.

0: 2023 2027 اللتين ترتكزان على الاستهداف والالتقائية والجودة والحكامة. وشكل تحسين تحديد الفئات المستهدفة أحد محاور اللقاء من خلال اعتماد معطيات السجل الاجتماعي الموحد، بما يتيح توجيه برامج محو الأمية وفق الحاجيات الاجتماعية والمجالية. عبد الودود خربوش مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية:
1: نحتفل اليوم باليوم الوطني لمحاربة الأمية، تعرض المنجزات خلال السنوات الأخيرة التي طبعا قاربت 1,900,000 مستفيد خلال المواسم القرائية الثلاثة الأخيرة. وهذه السنة يعني تيمة أو موضوع يعني اليوم الوطني هو تعزيز الاستهداف والتتبع والتقييم لبرامج محاربة الأمية أكثر نجاعة وأكثر فعالية وأكثر استهدافا للفئات طبعا المستفيدين هذه السنة. طبعا بتنسيق مع السلطات الترابية نستهدف ببرامج محاربة الأمية الأشخاص المسجلين في السجل الاجتماعي الموحد.
0: وعلى هامش هذا اللقاء نظمت الدورة الثانية لجائزة الوطنية لمحاربة الأمية، همت المستفيدين والمستفيدات الذين حققوا نتائج متميزة في مساراتهم التعليمية أو المهنية.
2: استفدنا بزاف، كنا في الدراسة احنا باقي ما كملناش القراية ودرنا السادس حر، ومن بعدها درنا تسعة حرة، ودابا مقبلين على الباك إن شاء الله.
3: الحمد لله والشكر لله، قريت عامين استفدت، يعني بديت كنعرف نقرا ونكتب، كنت كنمشي هكا شي مقطعة أو نمشي لشي حاجة ما نفهمش شنو خصني ضروري نلتجأ لشي واحد اللي يقول لي، ولكن دابا الحمد لله ندخل نعرف نقرا فين هادي فين نمشي فين نجي الحمد لله والشكر لله.
0: وخلال هذا الموعد الوطني جددت الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية التزامها بمواصلة تطوير برامج محو الأمية وتحسين آليات استهدافها وتتبعها، بما يعزز أثرها على المستفيدات والمستفيدين ويرسخ مكانة التعلم مدى الحياة في مسار التمكين والإدماج والتنمية المستدامة.
4: في المجال الصحي تتواصل بجماعة أيت أميرة بإقليم الشوكة أيت بها الحملة الاستدراكية للتلقيح ضد الدفتيريا، وتشمل 45 مؤسسة تعليمية عمومية وخاصة. الروبورتاج لإكرام سلومي وحفيظ حميد دوش.
5: بجماعة أيت أميرة تستقبل الأطر الصحية أطفالا لم يستوفوا جميع جرعات التلقيح ضد الدفتيريا ضمن حملة لاستدراك ما فاتهم، ومن بين المستفيدين تلاميذ أقبلوا اليوم على أخذ اللقاح.
6: جيت اليوم باش ندك جلبة ديال الدفتيريا، جيت باش نحمي العائلة ديالي ونحمي الأقرباء ديالي.
7: جيت اليوم باش ندير التلقيح، جميع التلاميذ داروا هذا التلقيح.
8: اليوم قررت باش نجي نتلقح ونحمي العائله ديالي والزملاء ديالي في القسم. من جميع التلاميذ اللي كيقراو معنا في المدرسه يجيو يتلقحوا حتى هما.
5: تعبئه وقائيه تجري في وضعيه مستقره لا تدعو الى القلق، بحسب خالد الفائق المكلف بتدبير المديريه الاقليميه للتربيه الوطنيه بشتوكا أيت بها.
9: الحالة الراهنة الحمد لله مستقرة، يعني العملية اللي هي حاليا في طور الإنجاز في المؤسسة التعليمية كتهدف فقط إلى تحصين المناعة الجماعية ديال الوسط المدرسي، وبالتالي الحمد لله راه ما كايناش شي حاجة اللي هي خايبة. بالنسبة لهذه العملية فقد تم تعبئة الأطر الإدارية والتربوية وكذلك جمعيات الآباء من أجل تسهيل العمل ديال الأطقم الصحية.
5: أما ميدانيا فتبدأ المواكبة بجمع دفاتر التلقيح ومراجعتها لتحديد الجرعات الناقصة وتتبع الأطفال المعنيين باستكمالها، عمل تقربنا من تفاصيله سكينة مماوي الممرضة متعددة التخصصات بالمنطقة الصحية بشتوكا أيت بها.
6: الشيء هذا راجع لعدم استكمال التلقيح والتراجع عنه من طرف الوالدين، ومن هذا المنبر هذا كنوجهوا نداء للوالدين المعنيين بالامر باش انهم يجيبوا الدفاتر ديال الوليدات ديالهم، نشوفوا واش مكملين التلقيح ديالهم باش يكونوا محميين. التلقيح هذا راه خدامين به سنوات هذه.
5: وتتواصل الحملة إلى غاية 25 أكتوبر بتضافر جهود الأطر الصحية والتربوية.

0: والأسر لاستكمال الجرعات الناقصة وتعزيز حماية الأطفال داخل الوسط المدرسي.
1: بمدينة الجديدة، فعاليات معرض الفرس متواصلة بتنظيم عروض وندوات تناقش مستقبل تطوير تربية الخيول والنهوض بهذا المجال. صباح اليوم احتضن فضاء المعرض ندوة تناولت التكنولوجيا الرقمية في خدمة رعاية الخيول. التوضيح لمديرة القطب الرقمي للفلاحة والغابات ومرصد الجفاف بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيدة لبنى المنصوري.
2: اليوم كنتواجدوا في المره الثالثه لتواجد القطب الرقمي في الصالون ديال لو شوفال من نهار تخلق البول ديجيتال في 2024، وحنا حاضرين في هذا لو صالون، حاضرين بالاسبري ديال الرقمنه في هذه السلسله ديال انتاج سلسله الخيول. علاش عزلنا هذه باغمي السلاسل الاولين خدمنا عليهم؟ حيت السلسله مهمه اقتصاديا ومهمه في يعني في انها ناطروها علميا، وانها يعني التواجد ديالها في الساحه يعني مؤهل باش ياخذ لا ديجيتاليزاسيون. دونك حضرنا في 2024 لاول مره افيك حلول تكنولوجيات مع لي ستارت اب وافيك الندوه، يعني الدوره الاولى ديال هذه الندوه. الهدف الرئيسي من الندوه ان احنا كنجمعوا فيها مختلف مكونات المنظومه اللي كتخدم على هذا القطاع، يعني معنا الاساتذه حيتين، معنا لي شيرشور، معنا لي ستارت اب، معنا لي جون. ودابا عندنا دي شيفر كي سون امبورطون من لي زاغاد بوزنيقه، بعد 3 سنين كتقول لك مزيان اودي راني ربحت الوقت، حسنت التوقيت ديال لا جيستيون 30%، ربحت 30% وحسنت. هذه هي اللي مهمه اكثر، لي بيرت ديالي ديال الستوك تو سكي تريتمون دوا لي فاكسان لاليمونتاسيون ب 20%.
1: اللحظه نتوقف مع جديد فقره تاي بريك مع صلاح الدين القشيري. ومستهل هذه الفقرة صلاح الدين بالبطولة الاحترافية لكرة القدم، حيث تتواصل مطلع هذا الأسبوع منافسة الدورة الرابعة بإجراء مباراتين هامتين في بركان والرباط قبيل مشاركة الأندية المغربية في الكأسين القاريتين.
3: بالفعل منيا، تقام اليوم مباراتان في تتمة منافسة الجولة الرابعة من الدوري الاحترافي الأول لكرة القدم، عندما يستقبل نهضة بركان منافسة نهضة الزمامرة بداية من الساعة 6 تليها في 8 مساء مباراة الفتح الرباطي مع الرجاء البيضاوي. ويتطلع نهضة بركان إلى فوزه الأول في الموسم بعدما اكتفى بتعادلين دون أهداف في مباراته السابقتين أمام مضيفيه المغرب التطواني واتحاد ورقة، حيث يعول اليوم على عاملي الأرض والجمهور في أول مباراة محلية خلال الموسم بعدما تأجلت مباراته الأولى أمام فريق الجيش الملكي. وتبدو وضعية نهضة الزمامرة صعبة بعد تعرضه لثلاث خسارات متتالية في الجولات السابقة، ما يجعل مباراته اليوم محكا كبيرا لتفادي أزمة نتائج مع بداية الموسم. المباراة الثانية اليوم ستضع فريق الفتح الرباطي أيضا في اختبار حقيقي أمام ضيفه الرجاء البيضاوي. الفتح اكتفى بنقطة واحدة في الجولات الثلاثة الأخيرة من تعادل وخسارتين إحداهما على الأرض أمام اتحاد أمل تيزنيت، ما يجعل الفوز مطلبا أساسيا وصعبا في الوقت نفسه أمام الرجاء صاحب الأربع نقاط من فوز على نهضة الزمامرة وتعادل مع المغرب الفاسي. وتم تقديم مباراة الجولة الرابعة لالتزام الأندية المغربية بالمشاركة في الدور التمهيدي الثاني للمسابقتين القاريتين نهاية الأسبوع الجاري. ففي دوري الأبطال يحل نهضة بركان ضيفا على ستار أكاديمي السيرايوني في الرابعة من عصر السبت، فيما يواجه المغرب الفاسي ضيفه أسيك ميموزا الإيفواري في السادسة من عشية الأحد الموالي. وضمن منافسات كأس الكونفدرالية يحل فريق الجيش الملكي ضيفا على كوروغو الإيفواري في الرابعة عصرا، فيما يحل الرجاء ضيفا على كانيمي واريورز النيجيري في الثالثة من عصر الأحد. مع الإشارة أيضا إلى أن منافسة الجولة الرابعة من الدوري الاحترافي الأول ستستأنف غدا بلقاء اتحاد طنجة مع المغرب الفاسي. يوم السبت المقبل تقام مباراة النادي المكناسي مع اتحاد ورقة، الدفاع حسين جديدي مع المغرب التطواني، وتختتم الجولة الأحد المقبل بلقائي وداد تمارا مع الكوكب المراكشي، ثم الوداد الرياضي مع اتحاد أمل تيزنيت، علما أن أولى مباراة الجولة الرابعة أقيمت أمس وشهدت تعادل فريق حسينية أكادير مع ضيفه الجيش الملكي بهدفين لمثلهما.
1: وبداية موفقة سجلها صلاح الدين المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة في منافسات كأس أمم إفريقيا المقام حاليا بالمملكة من خلال فوزه على نظيره الجزائري برباعية نظيفة في بداية الطريق نحو الدفاع عن اللقب القاري وتأكيد رسالته لريادته للفوتسال الإفريقي.
3: بالفعل منيا، وفي هذا السياق يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة في الثامنة من

0: مساء غدين الاربعاء نظير زامبي على بساط قاعه مجمع الامير مولاي عبد الله بالرباط ضمن الجوله الثانيه من الدور الاول لنهائيه كاس امم افريقيا المتواصله بالعاصمه الرباط الى غايه 21 من اكتوبر الجاري. وكان المنتخب الوطني للفوتسال تصدر ترتيب المجموعه الاولى في اعقاب فوزه الكبير امس على نظير الجزائري باربعه اهداف دون مقابل في مستهل دفاعه عن اللقب القاري للمره الرابعه تواليا، وتقدم على نظير زامبي بفارق الاهداف بعد تفوق منتخب زامبي على النظير الليبي في الجولة الأولى أمس بثلاثة أهداف لواحد. وأكد هشام الدقيقة المدرب الوطني أن المباراة الافتتاحية كانت جيدة في مجملها رغم تضييع العديد من الفرص.
1: مباراة كانت جيدة بالنسبة لي رغم ضيعنا واحد العدد من الفرص، لكن هذوك الانفرادات حنا في الفوتسال عندنا بالنسبة لي عاديين. لو بلوز امبورطون درنا بليفيكتيف كامل. دابا غادي نبداو نتراسيو الطريق ديالنا ان شاء الله بشوية بشوية باش بإذن الله نوصلوا للدومي فينال، وديك الساعة مدبرها حكيم. صراحة كان كيحاول ما يتسجلش عليه بزاف، زعما اللعب اللي دار انه كون زاد عندنا شوية كانت غادي تكون حصة أكبر، ورغم ذلك معروف على ديفونسون زون ديما تيكون مشكل، لكن وصلنا للشباك ورجعنا لديك الحيويه اللي كانت عندنا شحال هذه ورجعنا لديك الطاقه، هذا هو لو بلوز امبورطون عندي.
0: واختارت اللجنه التقنيه التابعه للكونفدراليه الافريقيه لكره القدم المغربي يوسف جواد افضل اللاعبين في المباراه ضد النظير الجزائري بالنظر الى مساهمته الكبيره في النتيجه النهائيه ودوره الحاسم في تحقيق الفوز بتوقيعه ثلاثه اهداف من اصل اربعه. وتقام اليوم مباراتان ضمن منافسه المجموعه الثانيه، حيث يلاقي المنتخب المصري نظيره التنزاني بدايه من الخامسه عشيه، تليها في الثامنه مساء مباراه انغولا والموزمبيق. المباراتان تقامان معا في قاعه مجمع الامير مولاي عبد الله بالرباط.
2: شكرا صلاح الدين. وبأخبار الرياضة نسوا في مواد هذه النشرة نذكر بأبرز ما جاء فيها. أربعة أحزاب ترسم ملامح الحكومة المقبلة بقيادة حزب الأصالة والمعاصرة، والرهان منصب على إفراز حكومة سياسية قوية ومنسجمة قادرة على التجاوب الفعال مع انتظارات المواطنين. وفي محطة دستورية تشكل بداية مرحلة جديدة في عمل المؤسسة التشريعية، مجلس النواب ينتخب اليوم خلال جلسة عمومية رئيسه الجديد. نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
3: استمعنا وإياكم إلى نشرة الأخبار الزوالية مباشرة من الإذاعة المركزية بالرباط، ونعود بكم أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات لمواصلة هذه البرامج والفقرات عبر هذه الإذاعة المملكة المغربية بالداخل.
4: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: محمد ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
0: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالي كاش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خذوا حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره. طيب 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عم دراستي حلو قش درشك القدير ليك
1: سيهيشون الله يكثر خيرك.
2: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
4: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
5: دفننا الماضي
6: دفننا الماضي
7: دفننا الماضي.
8: الأستاذ عبد الكريم غلاف. أعدها للإذاعة محمد الكغار. إخراج علي الوزاني. الحلقة الأخيرة.

خرج عبد الرحمن من السجن. انتهت السنتان اللتان قضاهما خلف البوابات الضخمة والأسوار العالية. خرج من السجن والأسرة في حداد، الحاج محمد ملقا في ركن قصي من الغرفة الكبيرة، والأسرة فقدت ابنا من أبنائها محمود في الحادث الذي أطاح بسيارته في طريق مكناس، والأسرة ما تزال تشعر بحرقة الأسى على عبد الرحمن وقد غيبه السجن سنتين كاملتين. المأساة تنشر ظلالها على القصر الذي عرف للزهار سنوات طويلة، حتى لا يخيل إليك وأنت تدخل القصر أن فترة من الحياة تكاد تودع.

0: تعرف الحياة بعد يا محمود، لم تنعم بزواج ولا ذرية. من يرفع عني ذل الحياة بعدك يا محمود؟ من يا محمود؟ وقد عرفت الذل مذ عرفت الحياة. كنت تشعرني بكياني بأني أم ولد، ماذا بقي لي بعدك يا محمود؟ ليت الموت أمالك لتحضر على جنازتي. أولدي محمود.
1: دادا ياسمين، إنني أتصور ألمك وأقدر هول المأساة. القدر، الله أراد ذلك، ينبغي أن نقبل عدل القدر.
0: أعتقد دكتورة، ليت الموت أمهله قليلا.
1: أمهات كثيرات عرفنا الألم لفقد أبنائهن. اصبري، كثيرون حكم عليهم بالأعدام وبالأشغال الشاقة. زهرات لم تتفتح أكمامها، المدينة كلها تعيش حزنا لم تعرف متين له. دادا ياسمين، تصبري.
0: أصبر، ليتني أستطيع.

0: قهوة سوداء من فضلك.
1: حاضر.
0: عبد الرحمن، أهلا أهلا، لم أراك من زمان.
1: منذ الاعتقال.
0: إيه، عرفت سجون الرباط والدار البيضاء والقنيطرة. المهم،
1: الوضع الآن بدأ يميل لصالحنا.
0: إيه،
1: وأتظن كانت ثورة عنيفة، دفع المواطنون الثمن غاليا.
0: غاليا جدا. إيه،
1: ثمن كان لابد منه. الشمعة لا تضيء إذا لم تدفع كل قواها.
0: الراتساج، عملية السحق، كانت عنيفة. داسوا كل شبر من الأرض بدباباتهم، وكل حياة تحيا على كل شبر من الأرض. كنا نحن السبب. الذين نزلوا من الجبال لم يكونوا يعرفون غير العنف. عرفوهم أيضا السحق بدون دبابات.
1: إنها الثورة.
0: الثورة لها حدود. عملية وادي زم قطعت كل أمل في التفاهم مع هؤلاء.
1: وهل كانت هناك إمكانية تفاهم؟
0: إمكانية كبيرة.
1: والآن؟
0: وادي زم حطمت القنطرة.
1: بل فتحت وادي زم الطريق واضحا أمام التفاهم.
0: أنت لا تعرف خصومنا، إنهم لا يرضخون للتحدي.
1: هناك مناطق من التحدي تذل لها جباه الطغاة.
0: لكن وادي زم كانت عنيفة، فقد أوقفوا كل الاتصالات التي كانت لنا معهم، وكلما حاولنا قالوا وادي زم.

المدينة، القرية، السهل، الجبل، المجاهدون، في كل مكان يعلنون ما كان زملاؤهم يهمسون به. بدأ المستعمرون يفكرون في الحلول الوسطى، عودة الملك إلى منفى قريب، في وضع بين الاستعمار والاستقلال، اضمنوا فقط حياة المتعاونين والأوفياء. لو كان عبد الله معي الآن، ماذا يقول عن واتزم؟ هم تراه ما يزال يعتقد أن القنطرة تحطمت، أكبر عدو للوطنية قد استسلم.

0: آه، هذا أنت.
1: قامة فارغة تسير في تخاد نحو الشيخوخة. أمي؟ إيه، كيف حال أبي منذ ذلك المساء الملعون؟ هل من جديد؟
2: أبوك، أبوك يا عبد الرحمن، تخرجون جميعا وليس معي غير أنفاسه التي تخمد منذ الصباح. أنادي أنادي وهو في غيبوبة لا يكاد يفتح عينيه.
1: تعالي، لو تنازل ليراه الطبيب لخفت آلامه.
2: أنا أعرف بما به وأعرف بنكبتي.
1: طيب، سأعود إلى الغرفة. أبي، أبي، أتسمعني؟ الموقف خطير، لا بد من طلب طبيب.

0: سيدي عبد الرحمن، لم نراك في ساحة مخفية منذ مدة، تفضل اجلس.
1: أرى الوجوه الطافحة بالبشر والحمد لله، ما كان حلما أخذ يتحقق.
0: صاحبنا على وشك أن يرحل.
2: رحيل الأعداء.
0: رحيل الأعداء أو الأصدقاء، المهم أن يرحل.
2: مسكين، سيتركنا يتامى.
0: سنودعه بالزغارب والطبل والغطاء.
3: لا تؤمنوا بالخير حتى يتحقق.
0: لن يرفع رأسه بعد اليوم، صرعه الرجال.
2: صرعه الرجال، وعلينا أن نسلخ جلده.
0: ائتوني به لأخي تكتناه.
1: إلى اللقاء عمي الطياع.

0: ذهب يبحث عن المقرئين.
1: عائشة تعالي خذي أطفالك من الغرفة. أمي تصبري.
2: بعدوا عني تركوني. أية حياة بقيت لي بعد عزي.
1: النساء إلى الغرفة الأخرى.

0: سيدي عبد الرحمن، الله يبدل المحبة بصبر.
1: نمشي معك بس.
2: سيدي عبد الرحمن، مبارك فراسك.
1: نمشي معك بس.
3: عبد الرحمن، تعازي الحارة، أبشر، لقد عاد الملك اليوم وأعلن الاستقلال.

0: فلنعد الآن إلى الدار، دفننا الماضي.
1: لا، لم ندفن الماضي بعد.
0: دفننا الماضي.
1: لم ندفن الماضي بعد.
0: دفننا الماضي.
1: لم ندفن الماضي بعد.
0: دفننا الماضي.
1: لم ندفن الماضي بعد. لم ندفن الماضي بعد.
0: دفننا الماضي.
1: لم ندفن الماضي بعد.
0: دفننا الماضي.
1: لم ندفن الماضي بعد.
0: دفننا الماضي.
1: لم ندفن الماضي بعد.

شارك في هذه الحلقة خديجة الخياطي، حكيمة بناني، يونس الوليدي، فؤاد بن سليمان، محمد المريني، صباح الجامعي، أحمد اليعقوبي، مصطفى التومي، أحمد بن يحيى، رشيد ناجي، محمد الكغاطي.

0: الدرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

فقعد تجبرنا حد بار من يكرم بنيته لا قد تجبرنا حد

إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة. برامج إذاعة الداخل في موسمها الجديد. قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: غذاء ودواء.
1: ضمن هذه الحلقة مستمعاتنا مستمعينا الكرام لينخص الحديث عن الموز أو اللي كان نقوله بالدارجة البنان. وشحال من واحد كيعتقد أن كلمة البنان هي كلمة لاتينية فهي أصلها عربي، لأن البنان في اللغة العربية تعني الأصبع، وكتعرفوا بأن الموز في هذا ديالو يشبه أصابع اليد، ولكن البعض يعتبر بأنها دخيلة وهي كلمة عربية فصيحة البنان. هذا ماشي موضوعنا مع سيبويه، ولكن مع الأطباء وخبراء التغذية. فحديثنا اليوم هو حديث عن هذا الموز أو

بنان أشنه فيتو بالخصوص بالنسبة للبعض لكي يختيروا أنهم يتناولوا صباحا مع الريق. الجميع يعرف أن الموزة والبنان هو واحد من الفواكه المفيدة لصحة الإنسان لكونه يحتوي على عناصر غذائية ضرورية للجسم، ولكن في حلقة اليوم له نجاوبوا إن شاء الله ربنا على سؤال أشنه كي يوقع أو يحدث عند تناول هذا الموزة والبنان على معدة فارغة في الصباح. تناول ثمرة أو فاكهة الموز البنان على الريق كي يقدم لأجسامنا الفوائد التالية: هو كي يدعم صحة العضلات، فكي يلعب هذا الموز فاش كناخده على الريق واحد دور كبير في تنشيط الدورة الدموية ودعم صحة العضلات، وكيرجع السبب إلى محتواه العالي من معدن البوتاسيوم.

ومن فوائده أيضا صحة الجهاز الهضمي. فاش كان تناول البنان على الريق عنده أهمية كبيرة لصحة جهازنا الهضمي لكونه غني بالألياف الغذائية القابلة للذوبان في الماء واللي كتساهم في تحسين حركة الأمعاء ومنع الإصابة بالإمساك.

وما تنساش أخي المستمع أختي المستمع أن الموز والبنان فيه إنزيمات طبيعية كتساهم في تكسير الطعام، وهذا كيساعد الجسم على امتصاص العناصر الغذائية بشكل أكثر كفاءة وفائدة.

ومن فوائد تناول البنان على الريق في الصباح الوقاية من أمراض القلب، فهو كيوفر حماية كبيرة ضد الإصابة بأمراض القلب، لأن البوتاسيوم لكي توفر في البنان كيساعد على ضبط ضغط الدم، وكتساعد الألياف الغذائية اللي فيه على خفض الكوليسترول الضار بالجسم.

ولحستي أخي المستمع أختي المستمعة في صباح فشكتوعة بأن مزاجك ماشي هو هذاك، فأخذ أو أكل البنان على الريق كي يحسن المزاج، فهو كي يعزز الصحة النفسية لاحتوائه على تريبتوفان وهو حمض أميني كي يحفز المخ على إنتاج هرمون السيروتونين لكي يساعد على تحسين المزاج.

وبالنسبة للفئة اللي كانت حرص على أنها تحافظ على وزنها المثالي أو الذي عندها وزن زائد، فالموز أو تناول البنان على الريق كيساعد على فقدان الوزن، فشكل تناوله على الريق لانخفاض سعراته الحرارية بالإضافة إلى قدرة الألياف الغذائية اللي فيه على تقليل الشعور بالجوع لأطول فترة ممكنة، كما أنه كيغني عن تناول الحلويات لأنه كيحتوي على سكريات طبيعية.

صحيح فاش كنقولوا تناول الموزة والبنان في الصباح هذا لا يعني أننا نتناوله بكميات كبيرة، لأنه يقدر يقع العكس في ازدياد الوزن، فموزة واحدة أو بنانة واحدة كافية طبعا، ولكن أكيد في فئات من الناس ليلطهم يحتاطوا من تناول البنان، لأن ليس كل أشخاص، وكما كنقول دائما فقرة غذاء ودواء، استشارة الطبيب وأخصائي التغذية تبقى دائما ضرورية.

لأن السؤال لنطرح من بعد ما قلنا بأن تناول الموز ليس متاح للجميع، ففي فئات ممنوعة من تناول الموز أو لا تناوله بواحد الشكل اللي هو حذر. أولى هذه الفئة هي مرضى حساسية الموز، ففيه نوع من الأشخاص لكي يعانيوا مما يعرف بحساسية اللاتكس، وهي تجنب الموز نهائيا لأنك يحفز عندها الجهاز المناعي اللي عندهم على إنتاج مادة الهيستامين لكتؤدي الظهور أعراض مزعجة على الجسم، وطبعا استشارة الطبيب في هذا المجال لمعرفة واش احنا فعلا من مرضى حساسية الموز.

أما الفئة الثانية اللي ممنوعة، ما نقولوش كاع ممنوعة، ولكن يلتها تحتاط كثير من تناول البنان، فهما مرضى السكري. صحيح لا مانع من تناول الموز في ظل إصابة بداء السكري، ولكن يشترط أننا نستهلكه باعتدال وكمية جد قليلة، وتكون القشرة ديالو ما بين الصفرة والإخضرار، لأن الإفراط فيه كيسبب في ارتفاع سكر الدم لاحتوائه على نسبة عالية من السكريات.

في السلسل ممنوعة من تناول موز والبنان، هما مرضى الصداع النصفي. فمن الأفضل لهذه الفئة اللي هي مرضى الصداع النصفي أنها تتوقف نهائيا عن تناول البنان بشكل نهائي، لأنه كيحتوي على التيرامين وهي مادة كثير نوبات الألم عند هذه الفئة اللي كتسمى مرضى الصداع النصفي.

الفئة الرابعة هما الناس اللي متبعين واحد الحمية أو للريجيم ديال أنهم ينقصوا من الوزن ديالهم، ما يعرف متتبعي الدايت أو الحمية أو الريجيم، أنهم يحتاطوا من تناول الموز في نظامهم الغذائي اليومي. فالشرط هو أنه ما تزيد الكمية لكي يستهلكوا منه ثمرة واحدة أي بنانة واحدة، لأن الإكثار من أكل البنان كيزيد في الوزن عليه، لأنه كيحتوي على حوالي 100 سعرة حرارية لكل حبة كبيرة الحجم. إذا نخذوا ثمرة البنان لحجمها صغير، ولما كانتش طيبة كثير يكون أحسن.

الفئة الخامسة هما مرضى الضغط المرتفع، لأن أكل البنان فاش كناكلوه هما كياخذوا أدوية ديال علاج ارتفاع ضغط الدم، كيف مدرات البول وحاصرات بيتا ومثبطات الإنزيم، فكلها كتحتوي على مستويات عالية من معدن البوتاسيوم.

ومن الاشخاص اللي كينصحوا الاطباء انهم يتفادوا اكل البنان او الموز هما مرضى الكلي. ففاش كتكون الكلى ديالنا مريضه فهي كتلقى واحد صعوبه كبيره في امتصاص البوتاسيوم خارج الجسم، وهذا كيسبب الاصابه بفرط بوتاسيوم الدم. هذا على الاطباء وخبراء التغذيه كينصحوا مرضى الكلاوي انهم يبتعدوا عن الموز في هذه الحاله.

0: ضمن الحديث عن الفئات الممنوعة من تناول الموزة والبنان هما مرضى القولون العصبي، فمن الضروري أنه يكون نظام الغذاء اليومي لمرضى القولون العصبي خاليا تماما وعيد تماما من البنان، لأنه يحتوي على الفودماب لكثير الاضطرابات الهضمية عندهم، كيف تقلصات المعدة والإمساك والإسهال وانتفاخ البطن. إذا ختم هذه الحصة من فقرة غذاء ودواء، كنت منه لكم الصحة والسلامة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

قالوا زمان سير بالمهل ورموا المهل كي يوصل. قالوا زمان سير بالمهل ورموا المهل كي يوصل.

كنت ضعيف النظر الضو كيضر البصر إلا كنت ضعيف النظر الليل بطل السفر

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: عليك ودويت الجراح اللي فيه
1: دويت وعيد من دويت
0: أزرعت الورد وجداني رجعت البنت مصخبية
1: دويت

اشهد ان محمدا رسول

ومن اين لقاه مسد جيش النبي حيله وقف والعمو نداه عيط يا الانصار الشيله

إذا مشاهدي الكرام طبعا على أن المقام الموالي هو سينيكر، وطلعتنا الليلة في سينيكر يقول المقني: يا اللي من خلقك يرجاك لا تخيب له ظن في ذاك، ويا اللي نافق من معطاك كل رهط برزقه مضمون، سامك سماوات ماك ماسك وطلع المزون، قالبك عبدك ما وشاك فيك بنك رب الذركون، ردني تراب الحجاج دنيا الله شين الميمون انت رعاتي تندوجات واد ورق وفم الميمون. إذا مشاهدي الكرام

غبرين نرجع بس تجيش نبيحين وقف والندعم ونداه عياطية لنصار الشيء.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
0: صحتنا.
2: أهلا بكم مستمعي الكرام إلى حلقة هذا اليوم من برنامج صحتنا، والذي نتمنى أن تقضوا معنا من خلاله أسعد وأمتع الأوقات.

موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو الصحة النفسية. مستمعينا الكرام، تعد الصحة النفسية جزءا لا يتجزأ من صحة الإنسان، فهي حالة الاستقرار النفسي والعاطفي والاجتماعي التي تمكن الفرد من مجابهة ضغوط الحياة والقدرة على التعلم والعمل بشكل جيد، كما أنها تؤثر على مجالات الحياة المختلفة من اتخاذ القرارات وبناء العلاقات وتشكيل عالمنا والمساهمة في تطوير مجتمعنا، ولا يقتصر الأمر فقط على ذلك فحسب، بل تنعكس أيضا الصحة النفسية على صحة الفرد الجسدية، فالعلاقة بين العقل والبدن هي علاقة وثيقة.

وتتأثر صحتنا النفسية بالعديد من العوامل، من الضغوط الحياتية والظروف الاجتماعية والاقتصادية حتى أحداث الطفولة المبكرة، فحالها كحال أجهزة الجسم تتعب وتمرض وتحتاج للاعتناء والعلاج لتجنب ما يترتب على ذلك من آثار سلبية على مشاعر الفرد وأفكاره وسلوكه بل حتى حياته. وتتسم اضطرابات الصحة النفسية بعلامات مبكرة لا ينبغي تجاهلها، ويلزم طلب العون دون خجل، فالمرض النفسي ليس وصمة عار. ومن هذا المنطلق نقدم لكم هذه الطرق التي ستساعدنا في الحفاظ عليها ومؤشرات اعتلالها والأمراض النفسية وطرق علاجها أيضا والوقاية منها، أملا منا في أن ينعم الجميع بسلام نفسي وحياة هادئة. يمكن أن تؤثر الصحة النفسية على الحياة اليومية للبشر، لأنها تنعكس على علاقاتهم وصحتهم الجسدية. فعندما يتعلق الأمر بكيفية تفكير الناس وتصرفهم وشعورهم، يستخدم مصطلح السلامة العقلية للإشارة إلى عدم وجود اضطرابات نفسية لديهم. كما يمكن أن تنعكس الأدوار حيث تكون علاقات البشر والعوامل المحيطة بهم، بالإضافة إلى مدى صحتهم الجسدية والروابط الشخصية، سببا في وجود اضطرابات في الصحة العقلية أو زيادة تأثير المشاكل النفسية في حال وجودها مسبقا. يمكن الاهتمام بالصحة النفسية والحفاظ على سلامتها والوصول إلى التوازن من خلال التنسيق بين فعل الأمور التي نفضلها وبين المسؤوليات المترتبة علينا لتحقيق المرونة النفسية للتمكن من الاستمتاع في الحياة. لذلك أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، يجب علينا تجنب بعض الأمور السلبية مثل التوتر والضغط، لأنها تؤثر سلبا على الصحة النفسية، كما أن معظم الاضطرابات النفسية يكون لها ارتباط مع مشاكل جسدية. وهذه بعض الطرق لتحسين الصحة النفسية وزيادة الإيجابية، وبعض النصائح أيضا للحفاظ على الصحة النفسية للأطفال والبالغين، بالإضافة إلى عدة طرق لتجنب الإصابة بالمشاكل النفسية والعقلية. هناك الكثير من الطرق التي يمكن من خلالها علاج العديد من المشاكل التي تصيب الصحة النفسية، كما أنها أثبتت نجاحها في حالات مختلفة مثل التوتر النفسي والاكتئاب، وهنا نذكر بعض هذه الطرق. أول هذه الطرق بطبيعة الحال هو التواصل المستمر مع الآخرين، حيث يعد بناء العلاقات الجيدة مع الآخرين مهم جدا للصحة النفسية والعقلية، وينمي أيضا من القدرة على التواصل بشكل جيد، وله دور مهم فيما يلي. أنه يساعد في بناء الشعور بالانتماء ويعزز من تقدير الذات. يتيح فرصة جيدة لتبادل الخبرات الإيجابية وتطويرها. كما أن التواصل المستمر مع الآخرين أيضا يقدم الدعم العاطفي ويحسن الصحة النفسية ويقوي الروابط الاجتماعية. من بين الطرق أيضا التي تساعدك في بناء الصحة النفسية جيدة هو ممارسة الرياضة. مستمعينا الكرام، تعد ممارسة النشاطات البدنية من أهم الطرق لتحسين

تعزز من احترام الذات وتزيد الثقة بالنفس وتساعد أيضا على تحديد الأهداف وتحقيقها وتساهم في تحسين المزاج. وتحدث تغييرات كيميائية في الدماغ وتقلل من القلق النفسي. من بين أيضا الأمور الإيجابية التي تساعد في تحسين الصحة النفسية هو تعلم مهارات جديدة. يحتاج الإنسان إلى العديد من الطرق لتحسين الصحة النفسية وتطوير المهارات له دور كبير أيضا في حدوث ذلك، حتى وإن كان الوقت الذي يمتلكه غير كاف، حيث أنه من المهم في تحسين الحالة. يحتاج الإنسان إلى العديد من الطرق لتحسين الصحة النفسية وتطوير المهارات له دور كبير في حدوث ذلك، حتى وإن كان الوقت الذي يمتلكه غير كاف، حيث أنه مهم في تحسين الحالة النفسية وتقليل احتمال الإصابة بالمرض النفسي، وذلك من خلال زيادة القدرات بشكل عام وتطوير الجانب الشخصي وتعزيز الإحساس بالمسؤولية وتقدير قيمة الوقت، وأيضا إتاحة فرص أكثر للتواصل مع الآخرين. من بين الطرق الإيجابية أيضا لتحسين الصحة النفسية هو تقديم المساعدة والعطاء للآخرين. حيث يعد التعامل مع الآخرين بلطف وتقديم المساعدة لهم من الأمور التي تتوافق مع الفطرة البشرية، كما أن لها أبعاد جيدة على المستوى الشخصي وحتى على مستوى المجتمع ككل، ومن أثرها على الصحة النفسية نذكر الآتي: خلق مشاعر إيجابية مع الإحساس بالرضا، تعزيز القدرة على العطاء وإظهار الاحترام للغير والمساعدة في تكوين علاقات جيدة وقوية، من بين أيضا الطرق الإيجابية لتحسين الصحة النفسية الاهتمام بالوقت الحالي. فمن الطبيعي أعزائي المستمعين أن يفكر الإنسان بالمستقبل، لكن في بعض الأحيان يمكن أن يسبب ذلك التوتر الزائد، وربما يصل إلى مراحل أكثر تعقيدا. لذلك ينصح بعدة طرق لتحسين الصحة النفسية، مثل إعطاء اهتمام أكثر بالوقت الحالي الذي يعيشه الإنسان، سواء كان متعلقا بمشاعره أو الأحداث التي تحصل معه أو العالم من حوله. لأن الاهتمام باللحظة الحالية يؤدي إلى تحسين الصحة النفسية، ويسمى هذا التصرف بالوعي أو اليقظة، وله دور مهم في الاستمتاع بالحياة وفهم الإنسان لنفسه بشكل أدق والتعامل مع التحديات التي تواجهه بشكل إيجابي، وتجعله يدرك الأحداث التي تجري من حوله بشكل أفضل. وهذه بعض النصائح لتحسين الصحة النفسية. هناك العديد من العادات والنشاطات التي من شأنها دعم الصحة النفسية وتحسينها، نذكر منها: تخصيص وقت كل يوم للبقاء مع العائلة، مثل تناول الطعام أو الحديث معهم. الخروج مع الأصدقاء الذين لم يتم رؤيتهم منذ فترة بعيدة. الابتعاد عن التلفاز والخروج للتعامل مع الآخرين أو أداء نشاط معين. القيام بأعمال تطوعية

مستشفى أو مجموعة مجتمعية. إذا كان الشخص يعاني من إعاقة أو حالة صحية طويلة الأمد، فيجب تعلم ممارسة نشاط رغم الإعاقة. تعلم كيفية ركوب الدراجات أو البدء في السباحة أو ممارسة أي نوع من الرياضة. تحمل مسؤوليات جديدة في العمل أو المنزل وتطوير مهارات التواصل. التسجيل في دورات أو تحصيل شهادة علمية أو تعلم لغة جديدة. وهذه أيضا بعض النصائح التي تعزز صحة الأطفال النفسية. الصحة النفسية للأطفال هي الطريقة التي يفكرون ويشعرون بها تجاه العالم من حولهم، فهي تؤثر على كيفية تعاملهم مع تحديات الحياة وضغوطها. وهنا نذكر بعض الطرق لتحسين الصحة النفسية عند الأطفال وبعض النصائح أيضا التي تفيد في ذلك. جعل الأطفال يشعرون بالسعادة والإيجابية تجاه أنفسهم والثناء عليهم. التعامل معهم بلطف وتعليمهم أن يكونوا لطفاء مع أنفسهم خلال الأوقات الصعبة. دعم الأطفال للتمسك وعدم اليأس عندما لا تسير الأمور بالطريقة التي يتوقعونها. مساعدتهم أيضا على الاستمتاع بالحياة وتوفير احتياجاتهم. وتوفير التعليم أيضا للأطفال الجيد وتطوير مهاراتهم باستمرار. تحفيز الأطفال أيضا على التعايش مع العائلة والأصدقاء ليتمكنوا من تحسين علاقاتهم. وأخيرا إدارة طريقة تعاملهم مع مشاعر الحزن أو الغضب ومساعدتهم في تخطيها وتحفيزهم أيضا على تجربة أشياء جديدة أو صعبة لزيادة قدراتهم.

0: ولم يبقى لنا أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات إلا أن نودعكم على أمل أن نلتقي وإياكم في حلقات قادمة بمشيئة الله. حتى ذلك والحين لكم منا أطيب وأزكى التحايا والمنى لكم تحيات دوشا بكار وأيوب حلمان في الهندسة الصوتية والإخراج. دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء.
1: صحتنا فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
3: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
2: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. في تنشيط هذه الحلقة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعاتنا ومستمعين في كل مكان، طاب توقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. نلتقي بكم اليوم طبعا ونحن جد سعداء في حلقة خاصة لنسلط فيها الضوء على صرح جامعي جديد كيوسع العرض الجامعي بجهة الداخلة، وادي الذهب، بوابة المغرب نحو عمق الإفريقي. وأكيد هذا الصرح الجامعي المهم جدا لكي يستشرف المستقبل له يفتح أمام شباب وشابات الأقاليم الجنوبية للمملكة آفاق اللي هي واعدة في مجالات التكنولوجيا والابتكار ومهن المستقبل. الحديث هنا مستمعين الأعزاء يخص المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة بالداخلة، لمعروفة اختصارا أو اختزالا إنت الداخلة، وهي تابعة جامعة ابن زهر بأكادير، مؤسسة عمومية للتعليم العالي من الجيل الجديد. وأسطر تحت هذا المفهوم أربعة ديال الأسطر من الجيل الجديد اللي كتراهن على التكوين المتطور والبحث العلمي، وعلى جعل جهتنا ما شاء الله جهة داخل وادي الذهب إقليميها وادي الذهب وأوسرن فضاء للتكوين والابتكار وقطب وطني وإفريقي في تخصصات تكنولوجيا الحديثة. ويكننا نقترب أكثر من هذه المؤسسة ونتعرفوا على شنه أهدافها تخصصاتها أفاق تكوين بها، أنا جد سعيد أنني استضف مشكورا في هذه الحلقة الدكتور يوسف مرزاق اللي هو متخصص في الأمن المعلوماتي حاليا ما شاء الله عليه، وأستاذ جامعي للغة البرمجة في المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة، وهو إطار بالمجلس الجهوي. كنشكره على تلبيته الدعوة ونرحبه به عبر أثير إذاعة الداخلة الجهوية. الدكتور يوسف أهلا وسهلا ومرحبا بك.
3: شكرا أخي أحمد، شكرا للمستمعين ومستمعات الأوفياء لهذه الإذاعة العزيزة للقلب ديالنا. معكم الدكتور يوسف مرزاق، دكتور في الأمن المعلوماتي وأستاذ في المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة لينطا. هذه المدرسة اللي غادي تكون إضافة نوعية وإضافة ناقلة للمدينة والمنطقة وجسر نحو إفريقيا.
1: وهذا الشيء علاش استضفناك، لأن أنت مؤهل أكثر أنك تقرب المستمعين من هذا الصرح الجامعي اللي أكيد هو مفخرة لجهتنا والأقاليم الجنوبية بشكل عام. بداية دكتور يوسف، وياك أننا نوضع مستمعاتنا ومستمعينا في الصورة، شنو هي المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة بالداخلة؟ نبغي تعرفوا شنو هي الرؤية اللي قامت عليها هذه المؤسسة الجامعية الجديدة.
3: المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة هي مدرسة عمومية تابعة لجامعة ابن الزهر، تم إحداثه مؤخرا، وتم انطلاق الفعل للدروس البيداغوجية هذه السنة 2026-2027. هذه المدرسة هي رؤية استراتيجية مهمة، كما تعلمون صاحب الجلالة نصره الله أعطى أولوية خاصة الأقاليم الجنوبية، كما الداخلة ومنطقة الداخل بوابة اقتصادية لإفريقيا، ستكون كذلك بوابة علمية وفي المجال العلمي والابتكار.
1: صحيح، وغادي تجعل مدينة الداخلة عاصمة جهة الداخلة وادي الذهب قبلة جامعية. طيب، إذن من خلال كلامك دكتور يوسف، إذن نحن أمام مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي اللي كتنتمي كيف شرنا، وهذا ماشي غير اللي احنا هكاك مجانا، الجيل الجديد من المدارس والمعاهد المتخصصة. ندور منك دكتور يوسف، شنو هو اللي كيميز هذا النموذج الجديد من التكوين الجامعي؟
3: سؤال مهم سي أحمد، وبطبيعة الحال هاد المدرسة هذه تتعتمد على بيداغوجيات حديثة، ومن أهم هذه البيداغوجيات اللي تمكن الطلبة والخريجين مهندسين المستقبل أنهم يتعلموا بطريقة ديال learning by doing apprendre en appliquant، ستادير أن هذا الطالب تيدخل المؤسسة وتتعلم ماشي بالطريقة الكلاسيكية، تتعلم بالتطبيق والممارسة الفعلية باش يسقل دوك المواهب ديالو ولي كومبيتونس ديالو في عدة تخصصات.
1: يعني يتعلم بالممارسة.
3: بالممارسة. وكذلك بار بروجي، بيداغوجي
1: بالمشروع.
3: هاد المشاريع ما تنجيبوهاش عشوائيا ولا أليطوار. المؤسسة عندها علاقات، غتكون عندها علاقات مباشرة مع الفاعلين الاقتصاديين، سواء في الصناعة ديال الأسماك ولا في الفلاحة ولا في الطاقة المتجددة ولا في الميناء اللي غادي يكون الميناء الأطلسي الكبير. دونك تيكونوا عندهم دي مشاكل، تعطوها علينا على شكل مشاريع والطلبة ديالنا
1: تشتغلوا
3: عليهم. وهذا الشيء خدوه من تجارب اللي هي رائدة في أمريكا وأوروبا. دونك وعاود تاني، الطالب ولا عنده واحد في السنتين الاخيرتين واحد النظام ديال باغ ارتيرنونس، يعني تيقرا وتيخدم. كما تعلمون ان الطلبه في اوروبا دائما في السنوات الاخيره تيسنو دي كونطرا بري امبوش في السنه الاخيره ديالهم، تتسمى ارتيرنونس. نفس الشيء غادي يكون هنا ان شاء الله في هذه المؤسسه.
1: والسنوات ديال الدراسه،
3: بالنسبه لسنوات الدراسه عندهم سنتين تحضيريه، يعني ابري لو باك تيقراو واحد العامين ديال المواد الأساسية، وحتى في هذه المواد الأساسية تمشوا بنفس الطريقة، ماشي تنديروا بالطريقة. من بعد تدخل السيكل ديال انجينيور تقرا فيه 3 سنين، هي 5 سنين تتخرج مهندس، وعندنا عدة شعب وعدة ديفيليا.
1: ودابا عندنا هذا العام أول فوج،
3: هذا أول فوج اللي كاين هذا العام.
1: شحال العدد ديالهم؟
3: حوالي 60 طالب من مختلف ربوع المملكة، وغضاف عليهم واحد المجموعة ديال الطلبة الأفارقة.
1: اللي عندها حتى بعد إفريقي.
3: بعد إفريقي، هذا هو علاش قلنا غادي يكون بوابة للطلبة الأفارقة يدرسوا هاد التكنولوجيا المتقدمة باش يفيدوا بها البلدان ديالهم، وكذلك المغاربة يكون عندهم احتكاك مع عنصر خارجي.
1: إذن حسب كلامك دكتور يوسف، المدرسة ما جات فقط أنها تقدم تكوين أكاديمي، وإنما كترتبط أيضا بالتنمية والبحث العلمي. وهنا عندي لك سؤال، كيفاش تقد تساهم هاد أنت الدخلة هاد المؤسسة الجامعية في مواكبة التحولات الاقتصادية والتنموية اللي كتعرفها جهتنا جهة الدخلة وادي الذهب؟
3: بطبيعة الحال كما تتعلمون جميعا، جهة الدخلة عرفت واحد طفرة اقتصادية كبرى، وعندها مشاريع كبيرة، منها الطاقة الريحية في الطاقات المتجددة، منها الميناء الأطلسي الكبير اللي غادي يكون واحد البوابة كبيرة ديال اللوجيستيك تربط بين إفريقيا ودول العالم، وكذلك المشاريع الكبرى الفلاحية. دونك

0: تاني المشاريع اللي هي ديال الصناعة البحرية. دونك هاد المشاريع كلها خاصة كفاءات محلية باش تضمن
1: وتكون اطر
0: قارة. لأن
1: قاره ربح.
0: الإشكالية الكبيرة اللي تلقاو في الداخل هو الكفاءات ما تبغيش تجلس في المدينة.
1: أيوة.
0: إذا لك كونتي واحد مجموعة
1: يكون واحد الهدر من
0: نعم، لكن واحد الطالب اللي تكون في واحد المدينة ولفها ولقى فيها فرصة باش يشتغل راه غادي يبقى. وأبناء المنطقة تما نفس الشيء، لأن عندنا بزاف ديال الوليدات اللي هما

0: مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأنظمة الرقمية والأمنية. إن هذه مجالات حديثة اليوم.
1: هذا بالنسبة لهذه التكوينات اللي هي أصبحت ضرورة ملحة، ولهذا تم اختيارها بواحد الشكل دقيق ودابا لمواكبة هذا التطور اللي تتعرفه دول العالم كاملة. الاي اي او الذكاء الاصطناعي اصبح واحد اوبليغاسيون، يعني خاص
0: ضرورة
1: ضرورة،
0: ولا
1: لانه بالذكاء الاصطناعي ولينا قادرين نحلوا بزاف تاع
0: وفي جميع
1: في جميع
0: المجالات.
1: المجالات، لا سواء الطبية ولا
0: وبعد كان هنيك الدكتور يوسف، اسمح لي نسيت انك حصلت مؤخرا على الدكتوراه، فاش من مجال؟
1: الامن المعلوماتي.
0: ما شاء الله.
1: الامن المعلوماتي،
0: اي
1: ولذلك هذه الرؤية ديال الاستراتيجية أنه خلقنا هذه الشعب اللي هي شعب حديثة كالأمن المعلوماتي، الذكاء الاصطناعي في عدة مجالات، في الطب، في البيوميديكال، في الفلاحة، في الصناعة، في جميع المجالات. كذلك الطاقات المتجددة، نشوفوا أن الجهة الداخلة مقبلة
0: صحيح،
1: على مشاريع
0: وعندها مؤهلات
1: مؤهلات،
0: مهمة. نعم،
1: كاين الجرين او هذاك الاخضر سميتو هو، وكاين
0: مخطط الفلاحي الأخضر.
1: المخطط الفلاحي، وكاين الطاقه الهيدروجينيه هذاك الاخضر، وكاين الطاقه الريحيه، وكاين تحليه مياه البحر. دونك هذو كلهم مشاريع كبرى تستلزم تكوينات في هذا في هذا في هذا في هذا في هذا في هذا في هذا المجال. دونك بالنسبة لهاد الشعاب كاملين راهم غادي يكونوا إضافة نوعية، ويرفعوا من مكانة الجهة الداخلة وأفريقيا كذلك.
0: جميل، وهذا بصراحة كيفرح بشرى طيبة على جهتنا. طيب دكتور يوسف، كما هو معلوم وانت أدرى مني، هذا الذكاء الاصطناعي أكيد أصبح اليوم من أهم محركات تحول التكنولوجي في العالم. كيفاش كتشوفوا أهمية تكوين طلبة جهة الداخل وديداب وأكيد ديال الأقاليم الأخرى وحتى الطلبة الأفارقة في هذا المجال تحديداً؟
1: هذا المجال باش نواكبوا التقدم ديال الدول المتقدمه ونكونوا حنا بحالهم، راه هذه رؤيه استراتيجيه، خاصنا حنا نواكبوا التكوين ديال الاي اي والذكاء الاصطناعي. الطالب ماشي غياخذ الذكاء بالطريقه التقليديه، الطالب مطلوب منه هو يستعين بالذكاء الاصطناعي لايجاد حلول لمشاكل اللي تتعاني منها المقاوله، يعني عن طريق الذكاء الاصطناعي. ملي تعطيه واحد لي دوني وواحد التحليل، لان الذكاء الاصطناعي تعتمد على واحد التعلم اوتوماتيكي، هو تعطيه واحد البيانات كثيره وتطبق عليه واحد الالغوريتم وتعطيك هو تي بريديكسيون، تعطيك تنبؤات وتعطيك حلول وتقول لك كيفاش تحلهم. حنا الطالب خاصو يميتريزي هاد لي زوتي ديال الاي اي، يعني ماشي غير يخدم بهم، خاصو يميتريزيهم

0: الجواب راه بسيط. دونك المهندس ملي غيتخرج من عندنا غادي يكون قادر على حل مشاكل ديال هاد الشركات، غيكون قادر بناء على هاد التكوين اللي دار يدير شركة ديالو في التكنولوجيات المتقدمة، سواء في اللوجيستيك، سواء في الفلاحة الذكية. دابا الفلاحة حتى هي ولات تعتمد مش على الطرق التقليدية، ولات تعتمد على أنظمة ديال الرقمنة وعلى أنظمة الذكاء، لا في السقي ولا في المواد اللي تيديفوها الأسمدة وكذا، ولا وقتاش خاصهم ينتجوا، كل شيء ولا في الأورديناتور. يعني ممكن يتبع العملية كلها. هاد العملية هتخليه يوفر اليد العاملة، يوفر التكلفة، يوفر من المياه، ما يكونش عندنا الهدر ديال المياه السقي، لأنه يعني تدي هذوك لي كابتور تعطيك وقتاش تقدر واش تسقي ولا ما تسقيش. يعني بزاف ديال الحوايج غادي يوفر عنا هاد الكفاءات اللي غياخذوا الطلبة ديالنا. وكاين حتى اللوجيستيك، حتى هو بالنسبه للموانئ حتى هي راه ولات
1: ذكيه، صحيح مطلوب،
0: ولات تسير بواحد الطريقه ذكيه، ما بقاش الطريقه التقليديه. دونك الطلبه عندهم افاق كبيره. انا تنصح الوليدات، تنقول لهم غير قراو، خصوصا ابناء المنطقه، راه كل شيء قدامكم.
1: هذا هو صحيح،
0: خاص غير الوليدات يقراو. الاشكاليه هو ملي ما تيكونش الطالب موتيفي، ما باغيش يقرا، وتضيع عليه فرصه. عنده كل شيء في المدينه دابا، الداخله الحمد لله فيها تقريبا جميع التكوينات العلميه
1: تماما،
0: واللي مطلوبه في السوق الشغل.
1: صح،
0: خاص غير الطالب يكون عنده هذاك
1: الاهتمام والمثابره
0: وهذا تيكون الدور ديال الاسره وديال
1: المجتمع. والحمد لله معه والديه واهله. طيب سي صدن، هناك ايضا واحد الاهتمام، وانت ادرى بحكم تخصصك اصلا، بالانظمه الامنيه والتكنولوجيات اللي هي مرتبطه بها. كيفاش نقدوا بهذا النوع من التكوين، اننا نخلقوا واحد استجابه او تلبيه الطلبات والحاجيات ديال سوق الشغل والمؤسسات في المستقبل؟
0: فعلا دابا الامن المعلوماتي اللي ولا واحد ضروره ملحه بالنسبه للدوله المغربيه وجميع الدول، كما تعلمون مؤخرا ولاو هاد الهجمات السيبريانيه.
1: صحيح، والاختراقات،
0: الاختراقات وسرقه المعلومات، ولات تشكل واحد الخطر كبير،
1: تهدد
0: تهدد امن اجتماعي للدول. وبالتالي المملكه المغربيه توجهت في هذه السنوات الاخيره على انشاء عده تكوينات في الامن المعلوماتي. وبطبيعه الحال مادام هذا كاين خصص كبير حتى جهه الداخله والذهب، غادي يديروا فيها واحد السيكل ديال التخرج ديال المهندسين اللي عندهم مختصين في الامن المعلوماتي وحمايه المعلومات الشخصيه والعموميه. دونك راه ضروره ملحه من اجل التحكم في الـ في الـ في الـ في الـ في المعلومات، سواء الشخصيه ولا الاداريه.
1: دونك هو هذا مطلب
0: مطلب دولي ومطلب ديال الدوله واستراتيجيه كبرى
1: من اجل خلق واحد الامن. طيب، من الاهداف المعلنه ان هذه المؤسسه الجامعيه تساهم في جعل منطقتنا جهه الداخله وادي دهب قطب وطني وافريقي للتكوين في المهن اللي هي كنسميوها مهن المستقبل. كيفاش نقدو تم الترجمة ديال هذا الطموح على أرض الواقع، لأن هذا مطلب أو مطمح أو حلم اللي هو مشروع ومطلوب.
0: فعلا هذا الحلم الحمد لله الآن بدينا فيه، وماشي غير بقى غير على حبيس الأوراق. أولا المملكة دارت واحد غدير واحد الاتفاقيات، وغادي نبداو من هذه السنة باش نجيبوا الطلبة الأفارقة. دونك الداخلة هي بوابة ديال إفريقيا في الناحية الاقتصادية، وغتكون كذلك بوابة الناحية العلمية أيضا.
1: صحيح،
0: وهاد الطلبة اللي غادي يقراو عندنا هنا في الداخلة غادي يكونوا هما واحد دي ميساجري، يعني هما غادي يديو واحد الصورة على الداخلة أنها ما بقاتش تنصدروا لهم غير البطاطا والمواد الغذائية، تنصدروا لهم حتى العلم. وهذا غادي يعطي واحد، غادي يكبر المغرب في اعين الافارقه.
1: صح، وغادي يخدم حتى السياحه العلميه، لان
0: مؤتمرات
1: تماما تماما،
0: لانه غادي يكون واحد من بعد غادي يدير واحد المختبرات العلميه اللي غيكون نواه ديال ابتكارات علميه اللي غادي ياثروا هاد الطلبه وهاد الشركات الصغار باش يديروا المشاريع ديالهم ويحولوا هذوك الافكار الى ابتكارات.

0: باقي
1: إذن هذا كيجرني لسؤال مهم مزيان أنك فكرتيني فيه، واش كنت تحدثوا فقط عن تكوين الطلبة أم أن هذه المؤسسة الجامعية العلمية لهي تكون واحد الفضاء ديال البحث العلمي والابتكار واحتضان المشاريع ولما لا الأفكار الجديدة؟
0: فعلا من بين الأهداف المسطرة في المدرسة واللي محطوطة باغمي لي كرون لين هو احتضان الشباب ودعمهم وتطوير الافكار ديالهم، سواء يكونوا مشاريع او شركات ديال التكنولوجيا العاليه. دونك كما تعلمون جميع الشركات الكبرى اللي تتشوفوا دابا عالميا راه كانوا طلبه، بحال مارك ديال فيسبوك راه كان غير تيقرا تحت لواد الفكره ديال فيسبوك وداروا دابا راه ولا ملياردير. نفس الشيء بالنسبه لجوجل ونفس الشيء بالنسبه لمايكروسوفت، كلهم كانوا غير طلبه وخرجوا من المختبرات العلميه وبلوروا هذيك الفكره ديالهم وخدموا عليها ولاو دابا تبارك الله عندهم.
1: اكيد هذا الحديث معك دكتور يوسف لهي يكون فتح الشهيه ديال الاوصال، لان فعلا هذه مؤسسه اللي اكيد غيكون تنافس شريف بين الاسر من اجل انهم يحظوا بالقبول. اشنو هي الشروط وكيفاش كيتم التسجيل؟ مزيان شي معلومات يعرفوا هادو اللي جايين
0: بالنسبه لهاد المدرسه بحالها بحال المدارس ذات الاستقطاب المحدود. وهي مدرسه وطنيه، يعني عندها تدخلوا لها الوليدات من جميع ربوع المملكه ماشي فقط جهه الداخل،
1: بمعنى كيتم التسجيل عبر الانترنت.
0: تسجلوا اولا دي بري انسكريبسيون عن طريق البوابه، خاصهم يدخلوا المعلومات ديالهم الصحيحه بشكل دقيق ودخلوا بيان النقاط ديال البكالوريا والامتحان الجهوي والوطني. والمرحله الثانيه تتكون لا بري سيليكسيون، تختاروا الطلبه المتميزين وتدوزوا واحد الكونكور تيست اكري. تدوز من بعد داك التيست اكري تخرج لا ليست فينال. دونك تقريبا دابا الطلبه اللي كاينين راهم ليليت زعما الطلبه
1: الصفوه ديال
0: الصفوه ديال الطلبه ديال لانه يتخرج مهندس خاصو يكون وهاد المدرسه تستقطب التلاميذ ديال البكالوريا علوم رياضيه او بي سيونس فيزيك سيونس ناتوريل وكذلك الشعب التقنيه الكتريك وميكانيك والبكالوريا المهنيه، يعني كل ما هو علمي عنده الحظ وعنده ممكن يولج لهذا المدرسه.
1: وعاده التسجيل كيبدا مورا
0: البكالوريا، تيكون هذه السنه كان مورا البكالوريا ولكن السنه الجايه غيكون بحال بحال قبل
1: قبلي كما جاري
0: بها كما جميع المدارس ذات الاستقطاب المحدود.
1: طيب الحديث عن هذه المؤسسة أكيد هو أيضا حديث مرتبط بالاستثمار، وكنعرفوا أن إنجاز هذا المشروع ترصد له غلاف مالي إجمالي كيبلغ 100 مليون درهم، من ضمنه 20 مليون درهم مساهمة من المجلس الإقليمي. المجلس الجهوي عفوا، إذا نصحح، إذا المجلس الجهوي فتحية له على هذا الالتفاتة. أش كيعني الدكتور يوسف هذا الاستثمار بالنسبة لمستقبل التعليم العالي والتكوين التكنولوجي بالداخل؟
0: هذا المبلغ ديال 100 مليون درهم ماشي مبلغ اللي هو بسيط، مبلغ ضخم. هذا تعني الأهمية القصوى والكبرى لهذه المؤسسة اللي غادي تكون. ودونك باش تكون من الطراز العالي لا من ناحية البنية التحتية ديالها ولا من ناحية القاعات ولا من ناحية المختبرات، وتتعرفوا أن التكاليف ديال المختبرات العلمية تكون تكاليف عندها باهظة. دونك وهذا الغلاف ما ترصدش بشكل عشوائي بعد هو دراسة. دونك كبداية المجلس الجهوي ساهم بحوالي 20 مليون درهم ورئاسة الجامعة غتساهم واحد 30 باش تبنى، من بعد كاين واحد 50 أخرى ديال لاميناجمون ديال لابو لي لابو تاهما تياخذوا التجهيز ديالهم مبالغ كبيرة. هادشي شنو تعني؟ تعني أن الطلبة غادي تكون عندهم واحد البيئة علمية مختبرات عالمية اللي يقدر يقرا فيها ويبدع فيها ويبتكر فيها، يعني غنوفروا له كل شيء. وهذه رؤية استراتيجية ديال صاحب جلالة الملك محمد السادس اللي تبلورت على أرض الواقع، باش نكونوا صريحين.
1: طيب أكيد أن تدبير هذا المشروع مفوض وغادي تصح لي السيد الدكتور يوسف لشركه التنميه المحليه الداخله للتنميه والتأهيل. كيفاش كتقراو اهميه هذا النموذج في انجاز المشاريع الجامعيه والتنمويه الكبرى؟
0: بطبيعه الحال من اجل التسريع من وتيره ديال البناء تم تكليف هذه الشركه الجهويه دونك اللي هي عندها المساطر ديالها سريعه وتتيفي ديك البيروقراطيه اللي بينا بقينا لاجينا نتبعوا الطريقه القديمه
1: غادي نعطل المشروع
0: فوالا خصوصا دابا حنا بدينا تندرسوا في واحد المكان اللي هو بروفيزوار ماشي
1: مؤقتا
0: من اجل تسريع هذه الوتيره ديال البناء ارتأى المجلس ديال الرئاسه ديال الجامعه مع المجلس الجهوي باش يكلفوا هذه الشركه اللي هي تتقوم مش عارف تقراكم شفتوا المنجزات ديالها في ظرف 6 شهور عام المدينه كلها
1: تماما تغير الوجه
0: للعمران. نشكروا السيد الوالي على هاد الشركه اللي ولات تتسرع المشاريع التنمويه اللي خاصه المدينه ان شاء الله.
1: صحيح وبان الاثر ديالها
0: بان الاثر ونفس الشيء حتى بالنسبه للمدرسه غادي يبان واحد الشكل الهندسي ديالها راه مثير.
1: اذا غادي تكون قيمه عمرانيه وعلميه اضافيه نوعيه
0: جميل للمدينه والجهه ديالنا.
1: ما سخيناش بالحديث معك سيوس، تفوح منه رائحه البحث العلمي والابتكار وهي تستشرف المستقبل. ما كرهت إلا عدت كلمة ختامية لهذا اللقاء المفيد معك الدكتور يوسف، أشنه رسالتكم للشباب ديال جهتنا والأقاليم الجنوبية بشكل العام اللي كيفكروا اليوم في اختيار واحد المسار دراسي جامعي كيرتبط بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومهن المستقبل؟
0: أولا نشكرك أخي أحمد على هذه الاستضافة وعلى هذا الحوار اللي ما سخيناش به. تنبغي نوجه واحد رسالة خاصة للطلبة ديال المدينة الداخلة وجهة الداخلة ورسالة عامة لجميع الطلبة المغاربة وكذلك الأفارقة. بالنسبة للطلبة الداخلة الأبواب مفتوحة لكم، ما عليكم إلا تدرسوا وتبحثوا، فجميع الأعذار اللي كانت سابقة راه ما بقاتش، كل شيء ولا قريب لكم، خاص غير شوية الجدية وشوية المثابرة والاستمرارية، راه المستقبل كله أمامكم.
1: والأساتذة راه راهن إشارتهم.
0: الأساتذة أنا أول أستاذ اللي دائما
1: الأبواب ما شاء الله عليك عدتي ولد المنطقة.
0: ديما الأبواب ديالي مفتوحة وديما عزيز عليا سي اون باسيون نعاون الطلبة ونعاون أبناء المنطقة باش يكون عندهم واحد التكوين في المستوى ونحلوا لهم مشاكل. بعض المرات تكون عندهم غير مشكل بسيط لا حليتي ليه راك تتنقدوا،
1: كيكون داك التواصل مع
0: جميعنا تيكون واحد التواصل شحال من واحد تكون خاصو غير كلمه نصيحه تتبدل حياته كامله.
1: تماما صحيح. اذا شكرا جزيلا لك الدكتور يوسف على هذه الاضاءات القيمه وعلى التقديم ديالك اللي ما شاء الله حتى الطريقه باش كتوصل الافكار كتجعل المستمعين على مختلف مستوياتهم انهم يحسوا بالقيمه ديال هذه المؤسسه. بصراحه هذه طريقه بيداغوجيه ما معطيه لاي كان. اذا كنشكرك على كل ما تفضلت به بالتعريف بهذه المدرسه الوطنيه للتكنولوجيات المتقدمه بالداخل المعروفه اختزالا واختصارا انت الداخله. إذا مستمعاتنا مستمعينا الكرام، أكيد أن الاستثمار في المعرفة العلمية هو استثمار في المستقبل، وأن التكنولوجيات الحديثة لم تعد ترفا أكاديميا بل أصبحت رافعة أساسية للتنمية وصناعة الثروة وخلق فرص الشغل. ومن داخلها كتفتح هذه المؤسسة الجامعية الجديدة نافذة واسعة أمام شباب وشابات الأقاليم الجنوبية وباقي الأقاليم الأخرى وحتى داخل إفريقيا للإنخراط في عالم الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأنظمة الرقمية والأمنية والمساهمة كيف شار دكتور يوسف في بناء اقتصاد المعرفة بالشكل اللي كينسجم مع طموح جعل منطقة ناجية الدخلة وادي الذهب قطبا وطنيا وإفريقيا في مهن المستقبل. إذا إلى هنا مستمعاتنا مستمعين الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة الخاصة، شكرا لكم على حسن المتابعة وموعدنا يتجدد في حلقات قادمة بإذن الله. من إذاعة المملكة المغربية في الداخلة، لكم تحية

0: خالصة، وإلى اللقاء. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب. حلقة اليوم من إعداد الأستاذ أيوب نصير.
4: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم جوامع الكلم. وسنقف اليوم مع حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث الشريف اشتمل على وصايا عظيمة وجمل نافعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجب أن نقف عند كل واحدة منها وقفة تأمل وتدبر. فهذه الوصايا جمعت بين حقوق الله وحقوق العباد. الوصية الأولى في هذا الحديث المبارك هي قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. والتقوى هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين كما هو معلوم، كما قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وحاصل التقوى اجتناب وامتثال كما قال صاحب المرشد رحمة الله عليه: وحاصل التقوى اجتناب وامتثال في ظاهر وباطن بذا تنال. أي أن التقوى هي اجتناب لما نهانا الله عنه من المعاصي والآثام، وامتثال لما أمر الله به عز وجل سرا وعلانية ظاهرا وباطنا. وحقيقتها أن يجعل العبد بينه وبين غضب الله وسخطه حاجزا يمنعه من الوصول إليه. فقوله عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، حث للعبد على تقوى الله عز وجل ومراقبته في السر والعلانية حيث يراه الناس وحيث لا يراه الناس. وهذا هو الصدق المخالف للنفاق، أن يكون الإنسان متقيا لله عز وجل ومراقبا له في سره. قال الشافعي رحمة الله عليه: أعز الأشياء ثلاثة: الجود من قلة، والورع في خلوة، وكلمة الحق عند من يرجى أو يخاف. وقد ورد في الأثر: ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. الوصية الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وفي هذا حث على التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين. إذا كان العبد مأمورا بالتقوى كما جاء في الوصية الأولى، فالعبد يبقى معرضا للخطأ والزلل والتفريط في جنب الله تعالى، وذلك لضعف العبد وكذلك لإغواء الشياطين للإنسان. فينبغي للمؤمن أن يفر إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة والإنابة والاستغفار كلما ألم بذنب أو معصية، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والحسنة تمحو السيئة التي قبلها جودا وكرما من الله تعالى. قال سبحانه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الوصية الثالثة في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. فحسن الخلق علامة على كمال الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وحسن الخلق هو من صفات التقوى، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرده هنا بالذكر لبيان مكانته العظيمة في الدين، وحتى لا يظن أحد أن التقوى مقتصرة على حقوق الله عز وجل ويهمل حقوق العباد. حسن الخلق إخواني المستمعين أخواتي المستمعات له درجة عظيمة في الدين. قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وحسن الخلق يتمثل في كف الأذى عن الخلق جميعا، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهناك درجة أخرى لحسن الخلق، وهي بذل المعروف للقريب والبعيد، وكما قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. وقال في حديث آخر: ألا أدلكم على أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة المباركة في هذا القدر كفاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب. حلقة اليوم من إعداد الأستاذ أيوب نصير.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل. النخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإضفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار. مستمعاتنا الكريمات، مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم طبعا، سائلين الله لكم كل اليسر والخير ويشرق أوقاتكم بنور المعرفة وجمال البيان. موعدكم يتجدد مع نافذتكم اللغوية إشراقات لغوية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، حيث نصافح لغتنا العربية في بهائها وننصت إلى أسرارها ونضيء بعض دروبها، ونقف عند كلمات قد نستخدمها كل يوم دون أن نتأمل دلالاتها الدقيقة أو ننتبه إلى ما بينها من فروق لغوية دقيقة. فاللغة الضاد أو اللغة العربية ليست مجرد كلمات نتداولها، بل هي هوية تنطق وذاكرة تنبض وجمال يتجدد كلما أحسن الإصغاء.

عليها وأتقن التعبير بها، فلنفتح معا بمشيئة الرحمن صفحات لغتنا الجميلة، ولنصحبكم في رحلة أثيرية نرجو أن تضيف إلى معارفكم إشراقات في مجال المعرفة اللغوية، وإلى ألسنتكم فصاحة، وإلى أقلامكم دقة وبيانا. أحييكم وأحيي وفاءكم لهذا الموعد الأثيري المتجدد كل أسبوع.

توصل البرنامج من المستمع الكريم نور المتوكل مغربية مقيمة بديار المهجر ببلجيكا بمساهمة استهلتها بأبيات شعرية حكيمة قال فيها ناظمها إيليا أبو ماضي. كن بلسما إن صار دهرك أرقما، وحلاوة إن صار غيرك علقما. إن الحياة حبتك كل كنوزها، لا تبخلن على الحياة ببعض ما. أحسن وإن لم تجزى حتى بثنى، أي الجزاء الغيث يبغي إن هما. من ذا يكافئ زهرة فواحة، أو من يثيب البلبل المترنما. عد الكرام المحسنين وقسهم بهما، تجد هذين منهم أكرما. وختمت المستمع نور المتوكل مشاركتها بطرفة لغوية قائلة من الجمل الطريفة التي تفهم بمعنى خاطئ قولنا في جملة من الأدب أن تأكل المرأة حذاء زوجها. فقد يستغرب البعض من هذا التعبير، والمعنى الحقيقي ليس أن تأكل حذاءه الذي يلبسه، بل معناها أن تأكل وهي بجانبه. ومن هذه الكلمة محالات. وأفتح قوسا هنا مستمعين الأعزاء لأشير إلى أن اللهجة المغربية الدارجة تستعمل كلمة حداء بمعنى قرب أو بجانب. وتضيف المستمع الكريم نورة قائلة كلمة حذاء في اللغة العربية لها معنيان. المعنى الأول بمعنى الحذاء المعروف، أي النعل الذي نلبسه في الرجل. أما المعنى الآخر الثاني فهو معنى بجانب وبمحاذاة بالقرب من. لذلك يقال في اللغة جلست حذاء أخي، أي جلست بجانبه. إذن المعنى الصحيح للعبارة المدرجة من الأدب وحسن العشرة أن تأكل الزوجة بجانب زوجها وليس بعيدا عنه، وهذا فيه مودة وألفة وسكينة. إذن هي مجرد طرفة لغوية ذكية يضحك منها الناس في الأول، لكنهم عندما يفهمون المقصود الجميل فعندئذ تصبح الأمور عادية. وطبعا نشكر الأخت الكريمة على مساهمتها واهتمامها باللغة العربية رغم تواجدها في ديار المهجر ببلجيكا.

0: وكعادتها طبعا. واللحظة مستمعتنا مستمعين الكرام، ضمن هذه الحلقة أبت المستمعة الكريمة الأستاذة ميدان التروزي إلا أن تغني محتوى البرنامج بمساهمة ضمنتها ممنونة تسجيلها الصوتي عبر هذا الشريط. وطبعا نعتذر لمستمعينا لأن نحتفظ بصوت الشريط كما جاءنا في أصله ومن المعني. إذن نستمع للأستاذة الدكتورة ميدانة التروزي.
1: سعيدة غاية السعادة المتحدثة ميدانة التروزي، حاصل على شهادة الدكتوراه في الأدب العربي. أود أن أشارك في البرنامج القيم إشراقات لغوية لمهده ومقدمه، مشكورا السيد الأستاذ أحمد العهدي لمجال التصويبات اللغوية، أساهم بما يلي: لا تقل ينبغي علينا وقل ينبغي لنا، لأن الفعل ينبغي يتعدى باللام وليس بعلى. قال تعالى في محكم كتابه: وما ينبغي لهم وما يستطيعون، صدق الله العظيم. لا تقل ردخ للأمر وقل أذعن للأمر، لأن ردخ بمعنى كسر الشيء اليابس أو أعطى قليلا، يقال ردخ رأسه بالحجر أي ضربه وكسره. لا تقل دية بتشديد الياء وقل دية بكسر الدال وتخفيف الياء. والدية هي المال الواجب بالجناية على النفس أو ما دونها، وتجمع على ديات. لا تقل كلمة تنويه بمعنى تنبيه وقل تنبيه، لأن تنويه معناها الإشادة والمدح، يقال نوهت بالقصيدة أي أشدت بها. لا تقل الاتجار بالمخدرات أو بالبشر بهمزة قطع وتخفيف التاء، وقل الاتجار بوصل الهمزة وتشديد التاء، لأن الاتجار كاتحاد مصدر الفعل اتجر بمعنى تجر. لا تقل نسو بفتح السين وقل نسو بضم السين، لأن الماضي المنتهي بياء إذا اتصل بواو الجماعة حذفت ياؤه وضم ما قبلها، مثلا نسي نسو، بقي بقوا، لقي لقوا. لا تقل مشوا بضم الشين وقل مشوا بفتح الشين، لأن الماضي المنتهي بألف إذا اتصل بواو الجماعة حذفت ألفه وبقيت الفتحة على ما قبلها، مثلا مشى مشوا، التقى التقوا، اعتدى اعتدوا. وأختم مساهمتي راجية من العلي القدير أن تروقكم بهذه الأبيات: تعلقت بالأسباب دون مدبر فقطعها بي فانقلبت إلى خسري، ولو أنني استغنيت بالله وحده عن الخلق لم أحتج لزيد ولا عمري، فيا واسع اللطف الخفي تولن بلطفك واشرح سيدي بالرضا صدري، وألبس حما ذلي بعزك عزة، واسدل علي الستر يا مسدل الستر، ولا تمتحني في الورى بعظيمة يضيق بها ذرعي ويفنى لها صبري.

وكعادته وفيا للبرنامج ساهم المستمع الكريم الكاتب الروائي والأديب والشاعر نور الدين اليعقوبي من الرباط بشريط ضمنه تسجيله الصوتي جاء فيه

بسم الله الرحمن الرحيم. يشرفني أنا محمد ساجدي من المدينة الجديدة أن أشارككم في هذه الحلقة بتأمل آية قصيرة من سورة يوسف، لكنها تختزن مشهدا إنسانيا عجيبا، وتفتح لنا نافذة واسعة على أسرار اللغة وعلى معنى القيمة الحقيقية للإنسان. يقول الله سبحانه وتعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. تأملوا المشهد. يوسف عليه السلام، ذلك الغلام الذي كان بالأمس ابن نبي وحفيد نبي ومن بيت النبوة والكرامة، أصبح في أعين بعض الناس سلعة تعرض وتشترى. عند حافة البئر تبدأ رحلة عجيبة، قافلة تمر وأيد تمتد إلى قاع البئر، وغلام ينتشل من الظلمات إلى ظاهر الأرض. لكن المفارقة العجيبة أن خروجه من البئر لم يكن نهاية المحنة، بل بداية فصل جديد منها. وما إن صار في أيديهم حتى جاءت الكلمة القرآنية المدهشة: وشروه بثمن بخس. والعرب تستعمل شراء بمعنى باع، وتستعملها كذلك بمعنى اشترى، والسياق الذي يحدد المراد. وهنا تأتي روعة التعبير القرآني بثمن بخس، والبخس هو النقص، أي ثمن ناقص عن القيمة الحقيقية. وكأن القرآن يقول لنا: لقد كان يوسف عليه السلام عالي القدر، لكنهم دفعوا فيه ثمنا بخسا. وهنا تبدأ الرسالة التي تتجاوز حدود القصة إلى أعماق حياتنا. فكم من جوهرة مرت بين أيدي الناس فلم يعرفوا قيمتها، وكم من إنسان عظيم ظن الناس به الناس ظنا صغيرا، وكم من صاحب موهبة أهمل، وصاحب علم لم يقدر، وصاحب قلب طيب جوزي بالجحود. لكن قيمة الشيء لا تتحدد دائما بما يدفعه الناس فيه، بل يأتي التعبير الأكثر إيحاء: دراهم معدودة. لم يقل أموالا كثيرة ولا ثمنا عظيما، بل دراهم معدودة. والتعبير هنا يرسم لنا صورة الرخص بألفاظ قليلة: شيء قليل حتى إنك تستطيع أن تعده. والقرآن لا يكتفي ببيان قلة الثمن، بل يجعلنا نكاد نراه أمام أعيننا، دراهم تنتقل من يد إلى يد، معدودة، محدودة، قليلة. لكن انظروا إلى المفارقة الكبرى: ثمنه عندهم دراهم معدودة، ومكانته عند الله مقدرة ومعلومة. ثم تأتي خاتمة المشهد: وكانوا فيه من الزاهدين. والزهد هنا ليس فضيلة في حقهم، فالمراد أنهم لم تكن لهم رغبة حقيقية فيه، ولم يقدروا شأنه، فباعوه بثمن قليل. وتأملوا دقة القرآن، لم يقل وكانوا زاهدين فيه فقط، بل قال من الزاهدين، وكأنهم كانوا من فئة الذين لا يرون في يوسف قيمة كبيرة، ولا يتطلعون إلى الاحتفاظ به. يا لها من مفارقة! الذين رأوا غلاما رخيصا كان الله يعده لمقام عظيم، الذين رأوا عبدا يباع كان القدر يسوقه نحو مصر، الذين نظروا إلى اللحظة كان الله يدبر المستقبل. وهنا تتجلى واحدة من أعظم رسائل سورة يوسف: لا تحكم على قصتك من فصلها الأول.

0: يوسف في البئر ليس هو يوسف في القصر، ويوسف المستضعف ليس هو يوسف العزيز، والغلام الذي بيع بدراهم معدودة سيأتي اليوم الذي يقول فيه لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم. أيها المستمعون الكرام، كم مرة ظن الإنسان أن تقدير الآخرين له هو الحقيقة؟ قد يقلل أحدهم من شأنك، أو يستخف بعملك، أو لا يرى فيك إلا جانبا صغيرا، فيبدأ الإنسان في الشك في نفسه. وهنا تأتي قصة يوسف لتقول لنا: لا تجعل تقييم الناس لك هو الميزان الوحيد لقيمتك، فالناس يرون اللحظة والله يرى الرحلة، والناس يرون الظاهر والله يعلم الباطن. الناس قد يحكمون على البئر والله يعلم أين سيكون القصر. قد يضعك إنسان في مرتبة صغيرة لأن نظره محدود، لكن الله قد يخبئ لك من الفضل ما لا يخطر لك على بال. ولكن علينا أن نفهم الرسالة بتوازن. ليس معنى ذلك أن كل من انتقدنا ظالم، ولا أن الإنسان لا يحتاج إلى مراجعة نفسه، بل المعنى: لا تجعل حكم الناس النهائي عليك، ولا تجعل ثناءهم مصدر قيمتك الوحيد. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع الشكر التام لمعدي هذه البرنامة سيدي محمد العدي. وإلى أن نلتقي أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
1: محمد أشرف العرب والعجم، محمد خير من يمشي.

طيب الأخلاق عشر أيامي

0: حقا على علم محمد ذكر راحة. محمد شكره فرض على الأمم محمد زينة الدنيا بهجتها محمد.
1: أذكركم مستمعتنا مستمعين الكرام أنكم ما تزالون في الاستماع لمحتوى مضمون برنامجكم إشراقات لغوية الذي يسعدنا غاية السعادة أنكم تتابعونه عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. وتوصل البرنامج عبر ظرف بريدي من المستمع الكريم سليمان رشدي بحي الرياض بمكناس بمساهمة مشكورا على اهتمامه بالبرنامج.

مستمعاتنا الكريمات، مستمعينا الأفاضل، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الإشراقة اللغوية بعد رحلة جديدة في رحاب لغتنا العربية الجميلة، لغة القرآن الكريم ووعاء ثقافتنا وجسر تواصلنا عبر الأجيال. نأمل وأملنا فيكم بعد الله كبير أن نكون قد أضفنا إلى رصيدكم المعرفي اللغوي فوائد، وإلى ذائقتكم اللغوية متعة، وأن تكون كلمات هذه الحلقة قد تركت في نفوسكم أثرا طيبا وفي أذهانكم سؤالا يدعو إلى مزيد من البحث والاكتشاف. وتذكروا مستمعين الأماجد، تذكروا دائما أن العناية باللغة ليست ترفا فكريا، بل هي عناية بالفكر وصيانة للمعنى وارتقاء بالتواصل، فكلما استقامت العبارة اتضحت الفكرة، وكلما ازددنا معرفة بلغتنا ازددنا اعتزازا وفخرا بهويتنا، إلى أن نلتقي في إشراقة لغوية جديدة. تقبلوا أطيب التحيات وأصدق المتمنيات من فريق البرنامج عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. دمتم وفيات وأوفياء للغتنا الجميلة، معتزين بجمالها، حريصين على سلامة التعبير بها. شكرا على حضوركم، شكرا على وفائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: حلقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جناء الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإضفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة، نعيمة أبيدار.
1: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
3: أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها على مستوى جهة الداخل وادي الذهب عندما تم يوليوز الماضي بلغ 837 مقاولة جديدة. وأوضحت لوحة القيادة العامة للمكتب أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص المعنويين بمجموع 555 مقاولة والأشخاص الذاتيين ب 282 مقاولة. صادق مجلس جهة الداخل وادي الذهب خلال دورته العادية لشهر أكتوبر على سلسلة من اتفاقيات الشراكة تهم تطوير البنيات التحتية ودعم التعليم وتعزيز جاذبية الجهة للاستثمار والنهوض بالتراث العلمي والثقافي. وترأس أشغال هذه الدورة رئيس مجلس الجهة الخطاط ينجى بحضور على الخصوص والي جهة الداخل وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل وعامل إقليم أوسد محمد رشدي. وفي مجال البنيات التحتية صدق المجلس على اتفاقية لإنجاز أشغال بناء وتجهيز مقر ملحقة المجلس الإقليمي لأوسد وقاعة الاجتماعات التابعة له بالداخل بتكلفة إجمالية تبلغ 4,700,000 درهم يساهم فيها مجلس الجهة بمبلغ 3 ملايين درهم. كما صادق على اتفاقية مع وزارة الصناعة والتجارة والغرفة الإفريقية للتجارة والخدمات بالداخل بتكلفة تبلغ 7 ملايين درهم لإرساء برنامج التسويق الترابي للجهة. وتروم هذه الاتفاقيات الترويج لمؤهلات الجهة واستقطاب الاستثمارات القارية والدولية فضلا عن التعريف ببرامجها التنموية وتعزيز جاذبيتها الاقتصادية والاجتماعية.
2: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه

0: قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
1: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.

تسلموا، اجي اجي نتسلموا، يمكن تفهموا، يمكن تفهموا، اجي نتسلموا، اجي نتسلموا، يمكن تفهموا، يمكن تفهموا، شبيني وبينك قولي لا، علاش نتخاصموا، علاش نتخاصموا، شبيني وبينك قولي لا، علاش نتخاصموا.

0: انسلموا اجين اجين سلموا
1: يمكن يتسلموا يمكن يمكن يتسلموا
0: اجين سلموا اجين اجين سلموا
1: يمكن يتسلموا يمكن يمكن يتسلموا
2: بيني وبين كل الله علاش نتخاصموا علاش نتخاصموا مش بيني وبين كل الله علاش نتخاصموا علاش نتخاصموا واجي نسلم.

اجي نسلمه اجي نسلمه.

0: علاش نتخاصموا علاش نتخاصموا بيني وبين كل الله علاش نتخاصموا علاش نتخاصموا واجي نتسلموا ونتفهموا واجي نتسلموا.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: دفننا الماضي.
3: دفننا الماضي.
4: دفننا الماضي.
5: دفننا الماضي.
2: تأليف الأستاذ عبد الكريم غلاب. عدها للإذاعة محمد الكغار. إخراج علي الوزاني. الحلقة الأخيرة.

خرج عبد الرحمن من السجن. انتهت السنتان اللتان قضاهما خلف البوابات الضخمة والأسوار العالية. خرج من السجن والأسرة في حداد، الحاج محمد ملقا في ركن قصي من الغرفة الكبيرة، والأسرة فقدت ابنا من أبنائها محمود في الحادث الذي أطاح بسيارته في طريق مكناس، والأسرة ما تزال تشعر بحرقة الأسى على عبد الرحمن وقد غيبه السجن سنتين كاملتين. المأساة تنشر ظلالها على القصر الذي عرف الازدهار سنوات طويلة، حتى لا يخيل إليك وأنت تدخل القصر أن فترة من الحياة تكاد تودع.

0: محمود، ولدي محمود، لمن تركتني في شيخوختي؟ لم تعرف الحياة بعد يا محمود، لم تنعم بزواج ولا ذرية. من يرفع عني ذل الحياة بعدك يا محمود؟ من يا محمود؟ وقد عرفت الذل مذ عرفت الحياة. كنت تشعرني بكياني، بأني أم ولد. ماذا بقي لي بعدك يا محمود؟ ليت الموت أمالك لتحضر على جنازتي. أولدي محمود.
1: دادا ياسمين، إنني أتصور ألمك وأقدر هول المأساة. القدر، الله أراد ذلك، ينبغي أن نقبل عدل القدر.
0: أعتقد دولترا، ليت الموت أمهله قليلا.
1: أمهات كثيرات عرفنا الألم لفقد أبنائهن. اصبري، كثيرون حكم عليهم بالأعدام وبالأشغال الشاقة. زهرات لم تتفتح أكمامها، المدينة كلها تعيش حزنا لم تعرف متين له. دادا ياسمين، تصبري.
0: أصبر، ليتني أستطيع.

0: قهوة سوداء من فضلك.
1: حاضر.
2: عبد الرحمن، أهلا أهلا، لم أراك من زمان.
0: منذ الاعتقال.
2: إيه، عرفت السجون الرباط والدار البيضاء والقنيطرة. المهم،
0: الوضع الآن بدأ يميل لصالحنا.
2: إيه،
0: واتظن كانت ثورة عنيفة، دفع المواطنون الثمن غاليهم.
2: غاليا جدا. إيه،
0: ثمن كان لابد منه. الشمعة لا تضيء إذا لم تدفع كل قواها.
2: الراتساج، عملية السحق، كانت عنيفة. داسوا كل شبر من الأرض بدباباتهم، وكل حياة تحيا على كل شبر من الأرض. كنا نحن السبب. الذين نزلوا من الجبال لم يكونوا يعرفون غير العنف. عرفوهم أيضا السحق بدون دبابات.
0: إنها الثورة.
2: الثورة لها حدود. عملية وادي زم قطعت كل أمل في التفاهم مع هؤلاء.
0: وهل كانت هناك إمكانية تفاهم؟
2: إمكانية كبيرة.
0: والآن؟
2: وادي زم حطمت القنطرة.
0: بل فتحت وادي زم الطريق واضحاً أمام التفاهم.
2: أنت لا تعرف خصومنا، إنهم لا يرضخون للتحدي.
0: هناك مناطق من التحدي تذل لها جباه الطغاة.
2: لكن وادي زم كانت عنيفة، فقد أوقفوا كل الاتصالات التي كانت لنا معهم، وكلما حاولنا قالوا وادي زم.
0: وسيطرقونهم الباب، يرجون أن نفتحها نحن
2: إن شاء الله. عبد الرحمن، إلى اللقاء.

المدينة، القرية، السهل، الجبل، المجاهدون، في كل مكان يعلنون ما كان زملاؤهم يهمسون به. بدأ المستعمرون يفكرون في الحلول الوسطى، عودة الملك إلى منفى قريب، في وضع بين الاستعمار والاستقلال. اضمنوا فقط حياة المتعاونين والأوفياء. لو كان عبد الله معي الآن، ماذا يقول عن واتزم؟ هم تراه ما يزال يعتقد أن القنطرة تحطمت، أكبر عدو للوطنية قد استسلم.

0: إيه، هذا أنت.
1: قامة فارغة تسير في تخاد نحو الشيخوخة. أمي؟ إيه، كيف حال أبي منذ ذلك المساء الملعون؟
2: إيه،
1: هل من جديد؟
2: أبوك يا عبد الرحمن، تخرجون جميعا وليس معي غير أنفاسه التي تخمد منذ الصباح. أنادي وهو في غيبوبة لا يكاد يفتح عينيه.
1: تعالي، لو تنازل ليراه الطبيب لخفت آلامه.
2: أنا أعرف بما به وأعرف بنكبتي.
1: طيب، سأعود إلى الغرفة. أبي، أتسمعني؟ الموقف خطير، لابد من طلب طبيب.

0: سيدي عبد الرحمن، لم نراك في ساحة المخفية منذ مدة، تفضل اجلس.
1: أرى الوجوه الطافحة بالبشر والحمد لله، ما كان حلما أخذ يتحقق.
0: صاحبنا على وشك أن يرحل.
2: رحيل الأعداء.
0: رحيل الأعداء أو الأصدقاء، المهم أن يرحل.
2: مسكين، سيتركنا يتامى.
0: سنودعه بالزغاريد والطبل والغطاء.
3: لا تؤمنوا بالخير حتى يتحقق.
0: لن يرفع رأسه بعد اليوم، صرعه الرجال.
2: صرعه الرجال، وعلينا أن نسلخ جلده.
0: ائتوني به لأخي تكفناه.
1: إلى اللقاء عمي التياع.

0: ابنك كان هنا، دابا يبحث عن المقرئين.
1: عائشة تعالي خذي أطفالك من الغرفة. أمي تصبري.
2: بقيت لي بعد عزي.
1: هل ندخل النساء إلى الغرفة الأخرى؟

0: سيدي عبد الرحمن، الله يبدل المحبة بصبر.
1: ما مشى معك بس،
2: سيدي عبد الرحمن، مبارك في راسك.
1: ما مشى معك بس.
3: عبد الرحمن، تعزي الحر، أبشر، لقد عاد الملك اليوم وأعلن الاستقلال.

0: فلنعد الآن إلى الدار. دفننا الماضي.
1: لا، لن ندفن الماضي بعد.
0: دفننا الماضي.
1: لم ندفن الماضي بعد.
0: دفننا الماضي.
1: لم ندفن الماضي بعد.
0: دفننا الماضي.
1: لم ندفن الماضي بعد. لم ندفن الماضي بعد.
0: الماضي.
1: لم ندفن الماضي بعد.
0: دفننا الماضي.
1: لم ندفن الماضي بعد.
0: دفننا الماضي.
1: لم ندفن الماضي بعد.

شارك في هذه الحلقة خديجة الخياطي، حكيمة بناني، يونس الوليدي، فؤاد بن سليمان، محمد المريني، صباح الجامعي، أحمد اليعقوبي، مصطفى التومي، أحمد بن يحيى، رشيد ناجي، محمد الكغاطي.

0: رجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

فقد اجبرنا حد بار من يكرم بنيته، لقد اجبرنا حد بار.

إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة. برامج إذاعة الداخل في موسمها الجديد. قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: غذاء ودواء.
1: ضمن هذه الحلقة مستمعاتنا مستمعينا الكرام لينخص الحديث عن الموز أو اللي كنقوله بالدارجة البنان. وشحال من واحد كيعتقد أن كلمة البنان هي كلمة لاتينية فهي أصلها عربي، لأن البنان في اللغة العربية تعني الأصبع، وكتعرفوا بأن الموز في هذا ديالو يشبه أصابع اليد، ولكن البعض يعتبر بأنها دخيلة وهي كلمة عربية فصيحة البنان. هذا ماشي موضوعنا مع سيبويه، ولكن مع الأطباء وخبراء التغذية. فحديثنا اليوم هو حديث عن هذا الموز أو البنان، أشنه فيته بالخصوص بالنسبة للبعض اللي كيختيروا أنهم يتناولوه صباحا مع الريق. الجميع يعرف أن الموز والبنان هو واحد من الفواكه المفيدة لصحة الإنسان، لكونه كيحتوي على عناصر غذائية ضرورية للجسم. ولكن في حلقة اليوم له نجاوبوا إن شاء الله ربنا على سؤال أشنه كيوقع أو يحدث عند تناول هذا الموز والبنان على معدة فارغة في الصباح. تناول ثمرة أو فاكهة الموز البنان على الريق كيقدم لأجسامنا الفوائد التالية: هو كيدعم صحة العضلات، فكيلعب هذا الموز فاش كناخدو على الريق واحد دور كبير في تنشيط الدورة الدموية ودعم صحة العضلات، وكيرجع السبب إلى محتواه العالي من معدن البوتاسيوم.

ومن فوائده أيضا صحة الجهاز الهضمي. فاش كان تناول البنان على الريق عنده أهمية كبيرة لصحة جهازنا الهضمي لكونه غني بالألياف الغذائية القابلة للذوبان في الماء واللي كتساهم في تحسين حركة الأمعاء ومنع الإصابة بالإمساك.

تنساش أخي المستمع أختي المستمع أن الموز والبنان فيه إنزيمات طبيعية كتساهم في تكسير الطعام، وهذا كيساعد الجسم على امتصاص العناصر الغذائية بشكل أكثر كفاءة وفائدة.

ومن فوائد تناول البنان على الريق في الصباح الوقاية من أمراض القلب، فهو كيوفر حماية كبيرة ضد الإصابة بأمراض القلب، لأن البوتاسيوم لكي توفر في البنان كيساعد على ضبط ضغط الدم، وكتساعد الألياف الغذائية اللي فيه على خفض الكوليسترول الضار بالجسم.

ولحسيتي أخي المستمع أختي المستمعة في صباح فشكتوعة بأن مزاجك ماشي هو هذاك، فأخذ أو أكل البنان على الريق كي يحسن المزاج، فهو كي يعزز الصحة النفسية لاحتوائه على تريبتوفان وهو حمض أميني كي يحفز المخ على إنتاج هرمون السيروتونين لكي يساعد على تحسين المزاج.

بالنسبة للفئة اللي كتحرص على أنها تحافظ على وزنها المثالي أو اللي عندها وزن زائد، فالموز أو تناول البنان على الريق كيساعد على فقدان الوزن، فاش كنتناوله على الريق لانخفاض سعراته الحرارية بالإضافة إلى قدرة الألياف الغذائية اللي فيه على تقليل الشعور بالجوع لأطول فترة ممكنة، كما أنه كيغني عن تناول الحلويات لأنه كيحتوي على سكريات طبيعية.

صحيح فاش كنقولوا تناول الموزة والبنان في الصباح هذا لا يعني أننا نتناوله بكميات كبيرة، لأنه يقدر يقع العكس في ازدياد الوزن، فموزة واحدة أو بنانة واحدة كافية طبعا، ولكن أكيد في فئات من الناس ليلتهم يحتاطوا من تناول البنان، لأن ليس كل أشخاص، وكما كنقول دائما فقرة غذاء ودواء استشارة طبيب وأخصائي التغذية كتبقى دائما ضرورية.

إذن السؤال لنطرح من بعد ما قلنا بأن تناول الموز ليس متاح للجميع، ففيه فئات ممنوعة من تناول الموز أو لا تناوله بواحد الشكل اللي هو حذر. أولى هذه الفئة هي مرضى حساسية الموز، ففيه نوع من الأشخاص لكي يعانيوا مما يعرف بحساسية اللاتكس، وهي تجنب الموز نهائيا لأنك يحفز عندها الجهاز المناعي اللي عندهم على إنتاج مادة الهيستامين لكتؤدي الظهور أعراض مزعجة على الجسم. وطبعا استشارة الطبيب في هذا المجال لمعرفة واش حنا فعلا من مرضى حساسية الموز.

أما الفئة الثانية اللي ممنوعة، ما نقولوش قاع ممنوعة، ولكن يلتها تحتاط كتير من تناول البنان، فهما مرضى السكري. صحيح لا مانع من تناول الموز في ظل إصابة بداء السكري، ولكن يشترط أننا نستهلكه باعتدال وكمية جد قليلة، وتكون القشرة ديالهم ما بين الصفرة والإخضرار، لأن الإفراط فيه كيسبب في ارتفاع سكر الدم لاحتوائه على نسبة عالية من السكريات.

والفئة الثالثة الممنوعة من تناول موزة والبنان هما مرضى الصداع النصفي. فمن الأفضل لهذه الفئة اللي هي مرضى الصداع النصفي أنها تتوقف نهائيا عن تناول البنان بشكل نهائي، لأنه كيحتوي على التيرامين وهي مادة كثير نوبات الألم عند هذه الفئة اللي كتسمى مرضى الصداع النصفي.

الفئة الرابعة هما الناس اللي متبعين واحد الحمية أو للريجيم ديال أنهم ينقصوا من الوزن ديالهم، ما يعرف متتبعي الدايت أو الحمية أو الريجيم، أنهم يحتاطوا من تناول الموز في نظامهم الغذائي اليومي. فالشرط هو أنه ما تزيد الكمية لكي يستهلكوا منه ثمرة واحدة، أي بنانة واحدة، لأن الإكثار من أكل البنان كيزيد في الوزن عليه، لأنه كيحتوي على حوالي 100 سعرة حرارية لكل حبة كبيرة الحجم. إذا ناخذ ثمرة البنان لحجمها صغير، وإلى ما كانتش طيبة كثير يكون أحسن.

والفئة الخامسة هما مرضى الضغط المرتفع، لأن أكل البنان فاش كناكلوه هما كياخذوا أدوية ديال علاج ارتفاع ضغط الدم كيفت مدرات البول وحاصرات بيتا ومثبطات الإنزيم، فكلها كتحتوي على مستويات عالية من معدن البوتاسيوم.

ومن الأشخاص اللي كينصحوا الأطباء أنهم يتفادوا أكل البنان أو الموز هما مرضى الكلي. ففاش كتكون الكلى ديالنا مريضة فهي كتلقى واحد صعوبة كبيرة في امتصاص البوتاسيوم خارج الجسم، وهذا كيسبب الإصابة بفرط بوتاسيوم الدم. هذا على الأطباء وخبراء التغذية كينصحوا مرضى الكلاوي أنهم يبتعدوا عن الموز في هذه الحالة.

0: ونختموا ضمن الحديث عن الفئات اللي ممنوعة من تناول الموزة والبنان، هما مرضى القولون العصبي. فمن الضروري أنه يكون نظام الغذاء اليومي لمرضى القولون العصبي خاليا تماما وأعيد تماما من البنان، لأنه كيحتوي على الفودماب لكي يثير الاضطرابات الهضمية عندهم، كيف تقلصات المعدة والإمساك والإسهال وانتفاخ البطن. إذن في ختام هذه الحصة من فقرة غذاء ودواء، كنت منه لكم الصحة والسلامة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

قالوا زمان سير بالمهل ورموا المهل كيوصل قالوا زمان سير بالمهل ورموا المهل كيوصل في الغالب عجل تعطل

كنت ضعيف النظر قضوك يضر البصر إلا كنت ضعيف النظر في الليل بطل السفر يصبح يفتح يا إنسان في الليل بطل السفر

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

ماشي للما نهار للما نهار مع الديار نتعذب واخا واخا نتعذب ونتغرب واخا واخا نتغرب حتى يوصل ميعاد الحب حتى يوصل ميعاد

الأمان والحب غزلك يا قلبي خيمة الأحلام والحب غزلك يا قلبي خيمة الأحلام فيها تدفى نبطلية وتنسى الغربة والترحال جوال أنا والغربة ومكتابي عايش جوال